0: باختتام فترة إرسالنا عند 7 مساء بالسلام الوطني. أطيب الأوقات أمتعها نتمناها لكم مع كل فقرة من فقرات البرنامج العام لهذه الفترة وكل فترة. مرة أخرى نرحب بكم معنا سامعين الأعزاء في فترة إرسالنا لهذا اليوم الأربعاء 2 محرم في سنته 48 بعد 400 من الهجرة النبوية الشريفة، على صاحبها أفضل الصلاة والتسليم، 17 يونيو في عام 26 بعد 2000 للميلادية. يصحبكم اليوم في الفترة الصباحية من أسرة المذيعين سعيد الحاج، وفي الفترة المسائية يصحبكم الزميلان محمد رواشد وسالم علي. أجمل التحيات لكم من مهندسي صوت هذه الفترة الزملاء عبد الحكيم هزاع وعمر بنبوع وسالم بلقدي. وهي لكم أيضا من الأخبار والبرامج السياسية ومن الصيانة والتشغيل ومحطات الإرسالات الإذاعية. كل عام وأنتم بخير، والوطن وإنسان بخير، ومن خير إلى خير بحول الله تعالى وقوته. ساعتنا الآن في الاستديو 7:18 وحان موعدكم سامعي الأعزاء مع فترتنا الدينية الصباحية المتضمنة الحديث الدينية للشيخ صالح عبد الله باقرش بعنوان المسلم أخو المسلم، ثم توشيح محمد الطوخي ماشي بنور الله. هذا أولا الحديث الديني والشيخ صالح عبد الله باقرش والمسلم أخو المسلم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الأفاضل، أيتها المستمعات الفاضلات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا يزال حديثنا بفضل الله جل وعلا متصلا بحديث الحلقة الماضية عند قوله جل وعلا وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. نقف اليوم أيضا مع حبي عليه الصلاة والسلام، أو أكثر من حديث إذا سمح لنا الوقت. قال عليه الصلاة والسلام المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. متفق عليه. المسلم أخو المسلم في مشارق الأرض ومغاربها، إن يختلف ماء الوصال فماؤنا عذب تحدر من غمام واحد، أو يختلف نسب يؤلف بيننا دين أقمناه مقام الوالد. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث أيضا، قال صلى الله عليه وسلم من أصبح ولم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم، رواه الطبراني ورجاله ثقات. المسلم أخو المسلم، هذه الأخوة بأخوة من؟ بأخوة الإسلام، بأخوة العقيدة، بأخوة التوحيد. ولذلك من ارتبط بهذه الأخوة بضوابطها بشروطها بواجباتها كان له منزلة عظيمة يغبطه عليها الأنبياء والملائكة والشهداء على منابر من نور يوم القيامة على يمين الرحمن وكلتا يديه يمين. هم قوم اجتمعوا لله، جمعوا لله وتفرقوا عليه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام المسلم أخو المسلم، هذا الرباط الذي يذيب الفوارق الطبقية ويذيب أيضا الفوارق الترابية إن صح التعبير. ليس معنى ذلك أن القبيلة لها منزلة في الإسلام للتعارف، وكذلك جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. من حقوق الأخوة قال عليه الصلاة والسلام لا يظلمه ولا يسلمه. إن لم يستطع الإنسان أن يؤدي حق المسلم أن يخدمه فلا أقل القليل أن لا يظلمه أو لا يصر على ظلمه.

لأنها قد تحصل الزلة ويحصل الخطأ ونحن بشر. لكن القضية أن البعض لا يحب أن يصحح مظلمة على مسلم طالما ذلك المظلوم ربما ما رآه يتكلم أو كذا. سبحان الله، الأصل العلاقة، هذه الأخوة. لا يصل الإنسان أن يكون على منبر من نور إلا وهو يستشعر أنه أقل القليل، إن لم يستطع أن يقدم الخير للمسلم فلا يظلم المسلمين، لا يؤذيهم. هذه قضية لا يظلمه ولا يسلمه، لا يسلمه وهو يستطيع أن ينصره، لا يسلمه وهو يستطيع أن يقدم له الخير، لا يسلمه وهو يستطيع أن يفعل معه ما يستطيع من خير. وهذه الأمة صورها، والله جل وعلا بين الله سبحانه وتعالى هذه الأمة، قال محمد رسول الله، اللهم صل عليه وعلى آله، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، لأن الدهر، ولأن هذه الأيام كما يقال دول، والأيام فيها الحزن وفيها الفرح وفيها كذا وفيها كذا، جبلت على كدر وأنت تريدها صف من الأكدار والأقدار، ومكلف الأيام فوق طباعها مستجلب في الماء جذوة ناري، نسأل الله العفو والعافية. ثم قال عليه الصلاة والسلام: من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. سبحان الله، يقضي العبد بتوفيق الله جل وعلا لمسلم حاجة، فإذا بالحق جل وعلا فضلا منه ونعمة يكون في حاجة هذا الإنسان الذي وفقه الله جل وعلا والذي أنعم الله سبحانه وتعالى عليه بهذه النعمة، إن كانت نعمة مال وإن كانت نعمة وجاهة، كما قال الله جل وعلا: ومن يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها. ولذلك من أراد أن يديم الله جل وعلا عليه هذه النعمة ينبغي أن يقدم هذه النعمة للناس بلا من، بلا ذكر، بلا استعلاء، بلا تكبر. قال عليه الصلاة والسلام: ما من عبد أنعم الله عليه نعمة فأسبغها عليه ثم جعل من حوائج الناس إليه فتبرم فقد عرض تلك النعمة للزوال. رواه الطبراني في الأوسط وإسناده جيد. تأملوا يا رعاكم الله، من أراد أن يحافظ على نعمة أنعم الله بها عليه، نعمة الصحة، نعمة المال، نعمة العلم، نعمة الوجاهة، نعمة المسؤولية، نعمة المكانة الاجتماعية، ينبغي أن يسخرها للناس. عندما تسخر نعمة للناس توفيق من الله جل وعلا، إنما ذلك توفيق من الله سبحانه وتعالى لك يا رعاك الله، فيحفظ الله لك بها النعمة. لأن هؤلاء يرفع أحدهم يديه بالدعاء فيدعو لك، وهو الذي له مكانة وله صوت مسموع عند الله جل وعلا ودعاء مرفوع. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام: ومن كان في حاجة أخي كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. كرب الدنيا، كل كرب الدنيا كلها لو اجتمعت لا تساوي جزءا من أجزاء كثيرة من كرب يوم القيامة. سبحان الله، لكن هذا فضل الله جل وعلا. ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. هذا يدلنا على أن المذنب، أن الإنسان مذنب، كلنا مذنبون، والذي يتعقب العثرات نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية، إنما يعرض نفسه هو للخطر. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. والحديث الأخير الذي يقف عنده قبل أن ينتهي وقت الحلقة، وتأملوه يا رعاكم الله، في حديث ابن عباس عن النبي عليه الصلاة والسلام. الحديث رواه الطبراني في الأوسط بإسناد جيد، عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من مشى في حاجة أخيه كان خيرا له من اعتكافه 10 سنين، ومن اعتكف يوما ابتغاء وجه الله جعل الله بينه وبين النار 3 خنادق، كل خندق أبعد مما بين الخافقين
لا إله إلا الله، ما أعظم فضل الله سبحانه وتعالى، وما أجل فضل الله سبحانه وتعالى. من مشى في حاجة أخي أيا كانت هذه الحاجة فيقضيها كان خيرا له من اعتكافه 10 سنين ومن اعتكف يوما واحدا ابتغاء وجه الله. جعل الله بينه وبين النار 3 خنادق، كل خندق أبعد مما بين الخافقين. أيها المستمعون الأفاضل، أيها المستمعات الفاضلات، ما أجل ما أعظم هذا المجتمع عندما يعيش بهذا التكافل، عندما يعيش المسلم وتعيش المسلمة بهذه الروح من العطاء للآخرين دون من ودون استعلاء ودون تكبر، دون تكبر ودون انتظار لشكر أو لثواب، ينطلقون بهذه الروح وبهذا العطاء. وانطلاقتهم في قول الله جل وعلا: لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لفعل الخير، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجه الكريم الظاهرة والباطنة، ووالدينا وجميع المسلمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى لقاء قادم إن شاء الله. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: عناوين السابعة والنصف صباحا من المكلا صوت حضرموت في الأثير. الحكومة اليمنية تدعو مجلس الأمن إلى موقف أكثر حزما ضد النظام الإيراني ومعرقلي العملية السياسية في اليمن. رئيس الوزراء وزير الخارجية يستقبل في عدن وفد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة برئاسة مديرة قسم الاستجابة للأزمات. اختتام أعمال مؤتمر الشراكة والتكامل بين الحكومة والسلطات المحلية. رئيس مصلحة خفر السواحل يبحث مع السفير الكوري تعزيز التعاون في مجال الأمن البحري. هيئة الطيران تدعو شركات الطيران إلى استئناف وتشغيل رحلاتها إلى مطار عدن الدولي. يقيمها الهلال الأحمر اليمني فرح حضرموت بدعم من الصليب الأحمر النرويجي. دورة تدريبية في مجال الإسعافات الأولية لمتطوعي الجمعية تبدأ بسيئون. عناوين الأخبار انتهت من المكلا صوت حضرموت في الأثير. دمتم بخير وكل عام وأنتم بخير.
1: يعطي السحر لحياتنا أشياء جميلة، ولكنه يعطي الشروق أشياء أكثر جمالا. إذاعة المكلا تقاسمكم جمال الأشياء وتقدم لكم سحر الشروق. سحر الشروق، إعداد وتقديم خالد أحمد القحوم، إخراج عمر علي بامبوع.

هذا هو سحر شروقي جديد جاءنا بكل خير. مرحبا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامجنا وبرنامجكم

أصدقاء الصباح والصديقات. كلما زاد العمر أيقنا أن هذه الحياة لا تستحق كل هذا الألم. ترحل متاعب وتأتي غيرها، تموت ضحكات وتولد أخرى، يذهب البعض ويأتي آخرون، إنها مجرد حياة.

0: مرسال المراسيل اذهب بنا الآن إلى الشحر. وهناك في الشحر الزميل صلاح عبد الله إبراهيم كعادته طبعا مروى
1: نعم يوافينا دائما بالرسالة الأسبوعية لهذه المدينة من هناك.
0: نعم بل لهذه المديرية بشكل
1: نعم.
0: صلاح نقول لك أولا كل عام وأنت بخير والشحر وأهلها بخير وحضرموت بخير وأهلها الكرام بخير والوطن وإنسانه بخير بإذن الله تعالى.
2: نعم
0: الله
2: كل عام وأنتم ونحن والوطن في سعادة وازدهار وإن شاء الله تغلب على الأزمات والقادم أجمل بإذن الله عز وجل.
1: بإذن
2: زميلي سعيد في حكمتنا الأسبوعية وزميلتي مروة والمستمعين الكرام في رسالتنا الأسبوعية من مديرية الشحر عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظة حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي يطلع على سير العملية التعليمية والتدريبية بكلية المجتمع بالشحر والبرامج الأكاديمية والمهنية والطبية التي تمثلها في مختلف التخصصات. كان ذلك خلال لقاء جماعه بمدينة المقلة مع عميد الكلية الشيخ ياسر محمد العباس وأرسل عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت إلى شرح من أمين الكلية حول أبرز الأنشطة والبرامج التي تنفذها الكلية والصعوبات التي تواجهها والضرر الذي تطلع به في تأجيل وإعداد الكفاءات المهنية والكوادر الوطنية الشابة بما يلبي احتياجات سوق العمل ويسهم في رفع مختلف القطاعات بالكفاءات المؤهلة قليلا ومهنيا. ايضا اشاد عضو مجلس القيادة الرئاسي لمحافظة حضرموت بالدور الذي تقوم به كلية المجتمع في خدمة العملية التعليمية والتميزة مؤكدا اهمية دعم مؤسسات التعليم السلمي والتقني باعتبارها ركيزة اساسية لاعداد الكفاءات المؤهل القادر على الإسلام في مسيرة التنمية والتنحي بحضرموت. في رسالتنا أيضا المدير العام لمديرية الشحر يطمئن على صحة الأستاذ سعيد برانا ويشد أدواره في خدمة المجتمع حيث أنه قام المدير العام لمديرية الشحر الأستاذ عبد الأحمد عكرة بزيارة تفقدية للأستاذ سعيد برانا يتمنى على صحته تبويرا لمكانته الاجتماعية وما قدمه من إسهامات بارزة في خدمة مديرية الشحر خلال مسيرته العملية والاجتماعية والخيرية. وفي زيارة عبد المدير العام بعد كذا تمنياته للأستاذ سعيد برانا بالشفاء العاجل وزوال الصحة والعافية مشيدا للأدوار التي قام بها في العديد من المواقع والمناصب التي شغلها على مدى سنوات طويلة من العطاء وخدمة المجتمع. أيضا في لفتة الإنسانية المدير العام لمديرية الشحر ومدير مكتب التربية والتعليم بالمديرية يطمئنان على صحة طالبين بثانوية بن سلم حيث تجسد في ذلك اهتمام قيادة السلطة المحلية للتربية والتعليم لأبنائها الطلاب. فالزيارة كانت لطالبين الذين رغم المعاناة إلا أنهم رغم الشدة والبؤس إلا أنهما أصرا على حضور الامتحانات وهذا إصرار على السالين وأطلع بعد باكين على الحالة الصحية للطالبين عمر بن سلم ومحفوظ باكين نتمنين لهما الشفاء العاجل ودوام الصحة والعافية ومؤكدا على حفظ السلطة المحلية مكتب التربية والتعليم على متابعة أوضاع الطلاب وتقديم أوجه الدعم والرعاية لهما وبما يساعدهم في مواصلة مسيرتهما التعليمية. وأشاد بأكاد مما تحل به الطالبان العزيمة والإصرار على مواصلة أداء الامتحانات رغم الظروف الصحية التي يمر بها، واعتبر ذلك نموذجا مشرفا للإرادة والتحدي والسعي نحو تحقيق النجاح. أيضا في رسالتنا الأسبوعية من مديرية الشحر بتوجيهات من عضو مجلس القيادة الرئاسي وحافظ حضرموت الأستاذ سالم الخنبشي، المدير العام لمديرية الشحر يقدم واجب العزاء لأسر ضحايا الحادث المروري بمنطقة العيون، حيث أنه هذا الحادث الأليم الذي أوزى بحياة 4 ضحايا من مديرية الشحر، فهذا العزاء يأتي بواسطة لأهلهم، وأيضا هذا العزاء الشحر نبثت قرب الحزن بوفاة ثلاثة أكبادها، وأكد بعثار وقوف السلطة المحلية إلى جانب أسر الضحايا ومساندتها لهم في هذا الظرف العصيب وتقديم كل ما من شأنه التخفيف من آثار هذه الفاجعة، سائلا الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يكون فتح جناته وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل. أيضا في رسالتنا الأسبوعية من مديرية الشحر، لجنة إزالة العشوائيات تباشر أعمال فتح طريق لحل الرصاصة وتزيد استخدام عشوائيا. حيث أنها باشرت لجنة إزالة العشوائيات في مديرية الشحر أعمالها المنزلية في حي الرصاصة، وهذه الحملة نفذت لإزالة الاستحداث العشوائي الذي يعرف مسار أحد الطرقات، وذلك ضمن جهود السلطة المحلية الرامية إلى الحفاظ على المخطط العمراني وفتح الطرقات أمام المواطنين. وجرت أعمال الإزالة بحضور المدير العام لمديرية الشحر الأستاذ عادل أحمد، وكبر بالتنسيق مع إدارة المديرية ودفتر الأشغال العامة والطرق ومكتب النقل والنيابة العامة في إطار العمل المشترك لتنفيذ قرارات إزالة المخالفات والتعديات على المنطقة العامة. وأكد المدير العام الأستاذ عادل أحمد العكادة خلال متابعته لسير أعمال اللجنة أهمية الاستمرار في إزالة العشوائيات والتصدي لأي استحداثات أو تعديات غير قانونية على الأراضي والمساحات العامة، مشددا على ضرورة الحفاظ على الحقوق العامة وفتح الطرقات والشوارع لما يسهم في تحسين الحركة المرورية والخدمات المقدمة للمواطنين. هذه كانت رسالتنا الأسبوعية من مديرية الشحر، تقبلوا تحياتي صلاح عبد الله إبراهيم.
1: شكرا لك زميلنا صلاح عبد الله ابراهيم.
3: ما دامت الشاحرة بالمتلمة في خلف الانا

تلفن فيها كم شهد محضر وحسين بمحضر ويحبها حاضر والمفلح ياسس بلاله برج محصول ما دامت الشحر عاني فالمكلف ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ما دامت الشحر عاني فالمكلف لقلب عافر قد سعى

قامت الشحراني في مكل النور مدامت الشحراني في مكل النور في خلف الأرض.

الفن فيها كم شهد محضر وحسين بمحضر ويحبها حاضر والمفلح ياسس بلاله دور جموح صول مدام تشحر عيني فالموت اللنون وهم ليلى يا ليالي ليلى ليلى ليلى مدامة الشحر عيني فالموت اللنون

ما دامت الشحوان فين كل النور ما دامت الشحوان فين كل النور في خلف

0: الفن فيها تمشيها بمحور وحسين بمحضر ويحبها حاضر والمثل حي أسس بناله.
1: طبعا قدمت إذاعة المكلة يا مروة عددا من التسجيلات الغنائية لمستمعي الإذاعة خلال فترة الثمانينات حتى بداية التسعينات، ثم قلت هذه التسجيلات واحتفظت بعدد من الأغنيات الكثيرة لعدد من الفنانين الذين يشنفون الآذان ويحلقون بالسامعين في فضاءات الطرب الحضرمي الأصيل، ولعل في المقدمة منهم الفنان الراحل كرامة سعيد مرسالي رحمه الله. اليوم سنقدم واحدة من هذه الأغنيات التي يحتفظ بها أرشيف إذاعة المكلة، وهو بصوت الفنان كرامة سعيد مرسالي. الأغنية ألف كلماتها الشاعر الراحل يرحمه الله أحمد سالم بامطرف، سالم أحمد بامطرف اللي يسموه سالم شجرة، المعروف بسالم شجرة لقبه العلي، ولحنها أيضا الراحل المبدع الكبير الذي لم يلقى حقه حتى من التعريف به، محمد بن عبيد من غير بوزير. هذا الرجل يعني له ألحان غريبة ولو جمل لحنية نادرة، يعني ما حد سبقه إليها، ومثل ثنائي مع الشاعر سالم شجرة سالم مصرف ومع الفنان كرامة سعيد مرسال. نستمع إلى أغنية جميلة جدا من أغنيات هذا الثلاثي الغنائي الرائع الذين كلهم رحلوا إلى رحمة الله رحمه الله، كرامة مرسال محمد عبيد والشاعر سالم شجرة سالم بمطرف. أغنية تقريبا لم يستمع إليها المستمع لأكثر من 10 سنوات في أثير إذاعة المكلة، اليوم سنقدمها له، وهي أغنية لا تغتر بدنيا آخرتها التراب. ونستمع إلى هذه الأغنية الجميلة الرائعة

0: إذن سمعنا إلى هذه الأغنية الجميلة التي أتت من زمن الطرب الجميل في حضرموت حقيقة، واستمعنا إلى صوت كرامة مرسال النقي الصافي، استمعنا إلى الكلمات الشعرية العذبة للشاعر سالم شجرة سالم بمطرف، وإلى اللحن البديع للراحل محمد عبيد. هذه واحدة كما قلنا من الأغنيات التي تحتفظ بها إذاعة المجلة في أرشيفها، وحبينا أن نقدمها اليوم للناس في هذه الحلقة من صباح الخير حضرموت التي وصلنا يا مروة إلى نهايتها. نقول لكل المستمعين الأعزاء كل عام وأنتم بخير، حضرموت بخير، وأهل الكرام بخير، والوطن اليمني العزيز وإنسانه بخير وفي ألف ألف خير ومن خير إلى خير.
1: ونلتقي إن شاء الله في حلقة يوم الغد من صباح الخير يا حضرموت.
0: من الآن حتى ذلك الحين هذه تحياتي سعيد الحاج من الإعداد والتقديم،
1: تحياتي مروة سفرة من التقديم،
0: أجمل التحيات لكم من مخرج هذه الحلقة منفذنا على الهواء مباشرة

0: التاسعة تماما في المكلا.
1: نشرة التاسعة صباحا من المكلا صوت حضرموت في الأثير. أنساتي سيداتي سادتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكل عام وأنتم بخير. نشرة الأخبار يقرأها على مسامعكم سعيد علي الحاج مستغلا إياها بالعناوين. الحكومة اليمنية تدعو مجلس الأمن إلى موقف أكثر حزما ضد النظام الإيراني ومعرقلي العملية السياسية في اليمن. رئيس الوزراء وزير الخارجية يستقبل في عدن وفد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة لرئاسة مديرة قسم الاستجابة للأزمات. اختتام أعمال مؤتمر الشراكة والتكامل بين الحكومة والسلطات المحلية. هيئة الطيران تدعو شركات الطيران إلى استئناف وتشغيل رحلاتها إلى مطار عدن الدولي. تفصيلات من المكلة. دعت الحكومة اليمنية أمس الثلاثاء مجلس الأمن إلى الاطلاع بمسؤولياته في تحديث قائمة الجزاءات كلما اقتضت الوقائع ذلك، وبما يشمل جميع الأفراد والجهات التي يثبت انخراطها في الأعمال التخريبية أو المعرقلة للعملية السياسية أو التي تسعى إلى فرض إجراءات أحادية بالقوة أو تقويض مؤسسات الدولة ومرجعيات المرحلة الانتقالية. وجددت الحكومة في بيان الجمهورية اليمنية أمام مجلس الأمن في الجلسة المفتوحة حول الحالة في الشرق الأوسط اليمن الذي ألقاه مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله السعدي استعدادها الكامل للتعاون مع الأمم المتحدة ولجنة العقوبات وتزويدهم بأية معلومات أو وثائق إضافية قد تكون لازمة لاستكمال الإجراءات الضامنة لمساءلة كل من يقوض مؤسسات الدولة أو يعرقل تنفيذ الاتفاقيات والمرجعيات أيا كانت صفته أو الجهات التي ينتمي إليها، لأن الإفلات من المساءلة لن يؤدي إلا إلى تشجيع مزيد من الانتهاكات وتقويض العدالة وتغذية قوى الإرهاب والتطرف وتمكينها من تنفيذ مخططاتها الإجرامية التي تصب جميعها في صالح المشروع الحوثي الأكثر خطرا على أمن واستقرار اليمن والمنطقة. وأكد البيان أن الحكومة أثبتت خلال الأشهر الماضية قدرتها على احتواء تحديات داخلية معقدة والحفاظ على مؤسساتها الوطنية والمضي في تنفيذ استحقاقات المرحلة الانتقالية بما في ذلك توحيد القرار الأمني والعسكري والتزامها الثابت بمعالجة القضية الجنوبية العادلة وجبر الضرر وضمان الشراكة العادلة عبر حوار جنوبي شامل برعاية الأشقاء في المملكة العربية السعودية يلبي جميع التطلعات المشروعة. وأوضح أن الحكومة التزمت طوال المرحلة الماضية بأعلى درجات ضبط النفس ومنحت الفرصة تلو الأخرى لمعالجة التحديات الداخلية بالحوار وطي صفحة الماضي والتفرغ لمعركة استعادة مؤسسات الدولة وبناء المستقبل الذي يستحقه جميع اليمنيين. استقبل دولة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شاع محسن الزنداني أمس الثلاثاء في العاصمة المؤقتة عدن، وفد تنسيق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة أوتشا برئاسة مديرة قسم الاستجابة للأزمات إيدم أوسورونو. جرى خلال اللقاء استعراض مستجدات الأوضاع الإنسانية الراهنة وبحث سبل تعزيز الشراكة والتنسيق بين الحكومة والمنظمات الأممية لرفع كفاءة الاستجابة اللازمة والانتقال من مرحلة الإغاثة الطارئة إلى دعم مشاريع التنمية المستدامة. وفي مستهل اللقاء رحب دولة رئيس الوزراء وزير الخارجية بالوفد الأممي مثمنا الدور الحيوي الذي يلعبه مكتب أوتشا في مساندة الجهود الحكومية لتخفيف المعاناة الإنسانية، مؤكدا التزام الحكومة الكامل بتقديم كافة التسهيلات وتذليل العقبات أمام الفرق الإنسانية لضمان وصول المساعدات إلى الفئات الأكثر احتياجا في مختلف المناطق. وأشار رئيس الوزراء وزير الخارجية إلى أهمية حشد المزيد من الدعم الدولي لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية، لافتا إلى ضرورة التركيز على المشاريع ذات الأثر المستدام التي تساهم في تحسين الخدمات الأساسية وتحفيز الاستقرار الاقتصادي. من جانبها استعرضت مديرة قسم الاستجابة للأزمات بمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية برامج المكتب وخططه الإنسانية للفترة المقبلة، مؤكدة التزام الأمم المتحدة بمواصلة دعم الجهود الإنسانية في اليمن والعمل بالشراكة مع الحكومة والشركاء الدوليين لضمان استجابة أكثر فاعلية للاحتياجات الإنسانية وتوسيع نطاق التدخلات الهادفة إلى حماية الأكثر ضعفا. أوصى مؤتمر الشراكة والتكامل بين الحكومة والسلطات المحلية الذي نظمته وزارة الإدارة المحلية بالتعاون مع منتدى التنمية السياسية وبالشراكة مع مؤسسة بيرغهوف الألمانية وبدعم من وزارة الخارجية الألمانية تحت شعار نحو حوكمة لا مركزية وتمكين المؤسسي المستدام، على أن الدستور والقانون السلطة المحلية هما المرجعية الأساسية الناظمة للعلاقات بين السلطة المركزية والمحلية. كما أوصى المؤتمر الذي اختتم أمس بالعاصمة المؤقتة عدن بمشاركة ممثلين من السلطات المركزية والمحلية والمنظمات الدولية والجهات الشريكة في التنمية مجلس الوزراء لاتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز التنمية وتحسين الخدمات وتنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية الواردة في قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 11 لسنة 25/2000 ميلادية بشأن تعزيز الموارد المحلية وتخصيص نسب عالية للمحافظات بل عادلة للمحافظات. ودعا المؤتمر إلى تقويض مكاتب الوزارات وفروع المؤسسات المركزية بالمحافظات بكامل صلاحيات الوزراء المتعلقة بتقديم الخدمات والأنشطة التنفيذية وتعديل السقوف المالية للمناقصات بما يتلائم مع المتغيرات الاقتصادية ومعدلات التضخم وضمانا لتدفق الموارد، مشددة على اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة والحازمة التي تشمل الخصم المباشر من الحسابات ضد الصناديق المركزية، صيانة الطرق والنشئ والشباب والتشجيع الزراعي والسمكي في حال عدم التزامها بتوريد الحصص المقررة قانونا للموارد المشتركة. وفي الجلسة الختامية أشار وزير الإدارة المحلية المهندس بدر باسلمة إلى أن تعزيز العلاقة بين السلطات المركزية والمحلية ومعالجة الاختلالات القائمة بينهما يتطلبان مواصلة الحوار عبر جلسات ومسارات عمل متخصصة للوصول إلى رؤى ومعالجات عملية لترسيخ الشراكة والتكامل بين مختلف مستويات السلطة، مبينا بأن كافة الوثائق وأوراق العمل والملحقات المرتبطة بالبيان الختامي للمؤتمر سيتم إرفاقها ورفعها إلى قيادة مجلس القيادة الرئاسي ورئاسة الحكومة والوزارات المعنية والسلطات المحلية في المحافظات. بحث رئيس مصلحة خفر السواحل اليمنية اللواء خالد القملي مع السفير الكوري لدى اليمن كيم يونغ سام سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال الأمن البحري ودعم قدرات خفر السواحل. واستعرض اللواء القملي خلال اللقاء أبرز المهام والجهود التي تنفذها مصلحة خفر السواحل في مجالات الأمن البحري ومكافحة التهريب والبحث والإنقاذ وحماية الملاحة البحرية إلى جانب الاحتياجات المتعلقة بتطوير القدرات التشغيلية والفنية للمصلحة. كما ناقش الجانبان فرص التعاون المستقبلية في مجالات التدريب وبناء القدرات والدعم الفني بما يسهم في تعزيز جاهزية خفر السواحل اليمنية وتمكينها من أداء مهامها بكفاءة وفاعلية. وأكد رئيس مصلحة خفر السواحل حرص المصلحة على توسيع مجالات التعاون مع جمهورية كوريا والاستفادة من خبراتها المتقدمة في المجال البحري بما يعزز أمن وسلامة الملاحة البحرية ويسهم في دعم الاستقرار الإقليمي. من جانبه أكد السفير الكوري اهتمام بلاده بتعزيز التعاون مع اليمن في المجالات ذات الاهتمام المشترك مشيدا بالدور الذي تطلع به خفر السواحل اليمنية في حماية المياه الإقليمية وتأمين خطوط الملاحة البحرية. دعت الهيئة العامة للطيران المدني والإرصاد كافة هيئات الطيران المدني العربية والإقليمية والدولية وشركات الطيران العربية والأجنبية إلى استئناف أو بدء تشغيل رحلاتها الجوية إلى الجمهورية اليمنية عبر مطار عدن الدولي. وأكدت الهيئة في تعميم صادر عنها تلقت وكالة الأنباء اليمنية 7 نسخة منه أن مطار عدن الدولي يواصل استقبال الرحلات الجوية وتقديم مختلف الخدمات التشغيلية والفنية والملاحية وفقا للمعايير المعتمدة بما يضمن انسيابية الحركة الجوية وسلامة العمليات التشغيلية. وأشارت الهيئة إلى استعدادها لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لشركات الطيران الراغبة في التشغيل والتعاون الكامل معها لتسهيل إجراءات التشغيل وتعزيز حركة النقل الجوي من وإلى مطار عدن الدولي بما يسهم في توسيع شبكة الرحلات الجوية وتقديم خدمات أفضل للمسافرين. نشرة الأخبار انتهت من المكلا صوت حضرموت في الأثير. في ختامها أنساتي سيداتي سادتي سامعي الأعزاء كل عام وأنتم بخير. شكرا لكرم استماعكم. دمتم في خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: تسمعيني في كل مكان في قناتنا الإخبارية متواصلة معكم وفيها تتابعون. عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت يفتتح مبنى سيدة وداد الأدهم بمعهد العلوم الصحية بحضرموت. الخنبشي يؤكد أهمية استمرار دعم مشاريع التعليم الصحي لما لها من أثر مباشر في إعداد الكوادر المؤهلة وتعزيز الخدمات الصحية. وزير الحج بالمملكة نضع خطة حج العام المقبل قبل انتهاء حج العام الحالي. وزير الأوقاف والإرشاد يؤكد نجاح وانتهاء موسم الحج لعام 1447 هجرية. متابعات صلاح عبد الله إبراهيم.

في إطار الجهود الرامية إلى تطوير البنية التحتية التعليمية وتعزيز مخرجات القطاع الصحي بالمحافظة، افتتح عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخمشي مبنى السيدة وداد الأتهم في معهد العلوم الصحية بمحافظة حضرموت بتمويل كريم من أسرة السيدة وداد الأتهم. وأ

0: مشروع الحيوي، وقال في حديثه:
1: بسم الله الرحمن الرحيم، شهدنا اليوم بافتتاح المبنى الجديد للمعهد الصحي بالمكلا الذي سيشكل إضافة نورية جدا للمعهد الصحي كامل لفترة طويلة. هذا المعهد الصحي مضى على افتتاحه أكثر من 7 قرون في محافظة حضرموت، وتخرج منه عشرات بل مئات وآلاف العاملين في مجال الصحة الذين يقدمون خبراتهم المهنية والعملية للسكان في كل مديرات المحافظة. في هذا المقام يسعد الآن يتكلم بالشكر والتقدير للمتصدقين الذين فعلا بذلوا كثير جدا من نجاح هذا المشروع جميل جدا، والشكر أيضا موصول للوكلاء الذين كان لهم مساهمات كبيرة والمهندسين الذين شرفوا على إنجاز هذا العمل، وكذلك الشكر لإدارة المعهد الصحي والمكتب الصحة العامة في محافظة حضرموت. نتمنى أن نشكل هذا المعهد رافدا ليرفد الدفاع الصحي بالكادر المهني الذي يكسب خبرات عملية لتحسين أداء الخدمي في مجال الصحة العامة. قطاع الصحة إن شاء الله سيشهد تطورات كبيرة وإنشاء وبناء عدد من المنشآت الصحية التي ستقدم خبراتها لأبناء محافظة حضرموت.
0: وحول ذلك تحدث مدير مكتب الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت الدكتور أحمد محمد بن وسر قائلا:
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. سعيدين اليوم بتدشين مبنى وداد الأدهم في معهد حضرموت للأمم الصحية، وبرعاية سيادة النائب أبني بسقيادة محافظ حضرموت. تدشين المعهد، المبنى الجديد في المعهد سيحدث نقلة نوعية في قطاع الصحة بساحل حضرموت، مما يسهم في تحسين مخرجات المعهد من الكادر الوسطي التمريض وغيرها من القصوات الوسطية، وأيضا هذه تعزز الصحة في حضرموت وتحسين الوضع الصحي بشكل عام في حضرموت. المبنى هذا لديه كثير من الإمكانيات، من قاعات التواصل المرئي، المختبرات، أجهزة المحاكاة للفحص السريري والمخبري. أيضا نحن في حضرموت نتأمل إن شاء الله بإذن الله افتتاح مبنى جديد في ديرية الشحر دلال المعيجم وهو بدعم كويتي، يعني الآن العمل أشرف على 60% تقريبا، إن شاء الله سيرى النور قريبا. سيشكل أيضا نقلة نوعية إضافة إلى هذا المبنى الذي تشترونه أمامكم، وبإذن الله إن شاء الله لدينا مشاريع كبيرة وعملاقة، وفي ظل ورعاية داني نهضة حضرموت الأستاذ سالم حمد الخنبشي وديولي للصحة اهتمام كبير وبالغ.
0: أتعرف محافظ حضرموت من مدير معهد العلوم الصحية دكتور محمد لردي إلى مكونات المبنى الجديد الذي يضم قاعة دراسية حديثة وقاعات للمؤتمرات والمناقشات ومعامل طبية متخصصة، إلى جانب مكاتب لأعضاء هيئة التدريس، بما يسهم في تحسين بيئة التعليم والتدريب الصحي ورفع كفاءة البرامج الأكاديمية والمهنية التي ينفذها المعهد. وأوضح الدكتور لردي أن المبنى يقع على مساحة إجمالية تبلغ 1200 متر مربع، ويتكون من دورين جرى في تصميمهما مراعاة تلبي متطلبات العملية التعليمية والتدريبية وفق المعايير المعتمدة، وأن تأثيث المبنى تم بتمويل مشترك من معهد العلوم الصحية وعدد من الفاعلين الخيرين. وقال في تصريحه:
3: مسؤولين كثير بافتتاح مبنى معهد العلوم الصحية، مبنى السيدة وداد الأدهم، الذي تمويل فاعل خير، شكرا لهم كل الشكر. وحقيقة هذا المبنى سيعمل نقلة كبيرة في مخرجات المعهد وفي تطوير المعهد، وفي أيضا فتح المساجات الجديدة التي لم يسبق معهد الافتحار رغم المعهد أراجته وتأسيسه من عام 1953، ولكن هذا المبنى سيعمل نقلة كبيرة في عملية التطوير وتزويد المؤسسات الصحية بكادر نوعي أكثر إقبال وأكثر عطاء وأكثر جدية. المبنى هذا يتكون من 7 قاعات دراسية ومكاتب مدرسين وقاعة مؤتمرات وقاعة أونلاين وقاعة أيضا في عملية المناقشة الطلاب أو المناقشة التنبورية. الحقيقة أيضا في معمل مهارات حديث كبيرة

مزود بأفضل الوسائل التعليمية الحديثة، أيضا معمل أسنان، وكذلك في معمل أشعة غير جاهز، لكن إن شاء الله سيتم تجهيزه في الأيام القادمة.

0: لأجل الارتقاء بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن وتعزيز كفاءة الجاهزية التشغيلية، أكد معالي وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة أن الاستعداد لموسم الحج يبدأ مبكرا قبل انتهاء الموسم القادم ضمن منظومة عمل تكاملية تشارك فيها مختلف الجهات الحكومية ومكاتب شؤون الحجاج وشركات الحج. وأوضح معاليه أن التكامل بين الجهات المختلفة أسهم في تطوير منظومة الحج ورفع كفاءة التشغيل بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030 وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، ويعزز مكانة المملكة وريادتها في خدمة ضيوف الرحمن. وفي السياق ذاته أعلن وزير الأوقاف والإرشاد الشيخ تركي الواتعي نجاح وانتهاء موسم الحج لعام 1447 هجرية 2026 ميلادية، مؤكدا إتمام أكثر من 21 ألف حاج يمني مناسكهم بكل يسر وطمأنينة. وعن أرقام وأحصائيات الحج لهذا العام، فإن إجمالي الحجاج 21,890 حاجا يمنيا عبر منفذ الوديعة البري، 11,702 حاجا وعبر الرحلات الجوية، 9,396 حاجا. وأكد وزير الأوقاف والإرشاد الشيخ تركي الواتعي حرص الوزارة على توفير أفضل الخدمات وتذليل الصعاب لضيوف الرحمن بالتعاون مع الجهات المختصة في السعودية، مشددا على أن تفويج الحجاج جرى بعدالة ومساواة وبعيدا عن أي تأسيس أو طائفية. وحول إتمام الحج لهذا العام تحدث لمتابعتنا الإخبارية مدير الإعلام بقطاع الحج والعمرة الأستاذ صلاح الأسدي قائلا:
1: فيما يتعلق بانتهاء موسم الحج ولله الحمد والمنة، انتهى الموسم وعاد الحجاج إلى ديارهم وإلى قراهم وإلى مدنهم التي انطلقوا فيها، عدت نسبة كبيرة جدا. عدد الحجاج بالكامل 21,098 حاجا، عدا ما يقرب من 20,000 حاج. هناك بعض الحجاج لبعض الوكالات ما يزالون في المدينة المنورة، وبعضهم انتهت عملية زيارة تحديدا زيارة إلى المدينة اليوم، وهم في طريقهم إلى أرض الوطن. الحج هذا العام لله الحمد أيضا جرى وانتهى بسلاسة ويسر وبسهولة ومرونة عالية. لم تسجل أي حالات من التكدس في منفذ الوديعة. عملت الوزارة وبإشراف وتوجيه معالي وزير الأوقاف والإرشاد الشيخ تركي بن عبد الله الواتعي على تنظيم عملية سير تفويج الحجاج منذ انطلاقهم من المدن والقرى والمناطق داخل اليمن إلى المشاعر المقدسة والأراضي المقدسة. كانت هنالك غرفة عمليات موحدة بين وزارة الأوقاف والإرشاد وبقية الجهات المعنية في وزارة الخارجية والداخلية ووزارة النقل والوزارة المعنية الأخرى، وهناك أيضا لجنة عليا مشكلة للحج يرأسها معالي وزير الأوقاف والإرشاد الشيخ تركي بن عبد الله الواتعي، كانت أيضا تتابع سير عملية تسجيل الحجاج ومراجعة معلوماتهم ومراجعة أيضا المساكن وزيارة والتأكد من صلاحيتها وأيضا التأكد من صلاحية ومدى استيعاب الباصات وشركات النقل والأساطيل البرية للشركات لاحتواء عدد الحجاج اليمنيين الذين قدموا سواء من داخل اليمن أو قدموا من الدول المهجر إلى أرض المملكة العربية السعودية. العمرة بدأت ودشنها مع الوزير الأوقاف الإرشاد قبل 4 أيام وهي أيضا مستمرة. هناك بعض الإجراءات بين الشركات اليمنية والشركات السعودية، هذه الإجراءات تتطلب أن يكون للشركات اليمنية حوافظ أو حافظات مالية في النظام الإلكتروني، وهذا الترتيبات ربما يعني جعل التأشيرات أو يعني ارتأت الشركات السعودية أن أو النظام في وزارة العمرة أن تصدر التأشيرات حتى يتم استيعاب هذه الملاحظات الفنية وهي الحوافظ المالية لقيمة هذه التأشيرات في البرامج. اليوم هناك أيضا يعني عدة وكالات عملت على توريد هذه الحافظات المالية وتصدر لها تأشيرات للعمرة، وبإذن الله سيكون عاما ناجحا ونحن متفائلون بذلك، ولا سيما وأن هناك توجه كبير لتيسير وتسهيل إدارة حركة المعتمرين والحجاج.

وداعا لطوابير السداد وزحمة المشاوير مع محفظة شامل ماني من مصرف اليمن البحرين الشامل. أصبح بإمكانكم سداد فواتير الكهرباء والمياه بسهولة وأمان مباشرة من جوالك وفي أي وقت. خطوات بسيطة وتجربة ذكية بتوفر وقتك وجهدك. حمل تطبيق شامل ماني الآن واستمتع بخدمات مالية رقمية من مصرف اليمن البحرين الشامل. شامل ماني أسلوب حياة.

0: أصحاب لغة الضاد.
1: برنامج أسبوعي يكشف فيه عن بعض الجوانب المضيئة والأسرار الدفينة للغتنا العربية لغة الضاد.
0: وتعالج فيه بعض الأخطاء اللغوية الشائعة.
1: يعده ويقدمه الدكتور عبد الله صالح بابعير.

المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بالخير. أرحب بكم في مستهل الحلقة 152 من حلقات برنامجنا الأسبوعي في رحاب لغة الضاد.

أقوال العرب التي كانت سائرة في الجاهلية، قولهم أبيت اللعن، ثم قل استعمالها في العصور اللاحقة حتى انتهى هذا الاستعمال من لغتهم. يقول أبو طالب: تعلم أبيت اللعن أنك ماجد كريم فلا يشقى لديك المجانب. ويقول عمرو بن كلثوم: ألا فاعلم أبيت اللعن أن على عمد سنأتي ما نريد. هذا اللفظ كانت العرب تستعمله في الجاهلية تحية لملوكها، ومعناه أبيت أن تأتي من الأشياء ما تلعن عليه، أي إنك لا تأتي من الأشياء إلا ما كان حسنا طيبا. وهي تحية يستعطف بها الملوك، كما يقول المرزوقي في شرح ديوان الحماسة. وقد ذكر ابن رشيق في كتابه العمدة أن أول من حيي بتحية الملوك أبيت اللعن وبقولهم أنعم صباحا هو يعرب بن قحطان من ملوك اليمن. ومما قيل في تحية الملوك بعبارة أبيت اللعن ما ذكره القالي في أماليه: كان قيس بن رفاعة يفد إلى الملك النعمان اللخمي في العراق سنة، ويفد سنة أخرى إلى الملك الحارث الغساني في الشام، فقال له الملك الحارث الغساني يوما: يا ابن رفاعة، بلغني أنك تفضل النعمان علي. قال: وكيف أفضله عليك أبيت اللعن؟ فوالله لقفاك أحسن من وجهه، ولا أمك أشرف من أبيه، ولا أبوك أشرف من جميع قومه، ولا شمالك أجود من يمينه، ولا حرمانك أنفع من نداه، ولا قليلك أكثر من كثيره، ولا ثمادك أغزر من غديره، ولا كرسيك أرفع من سريره، ولا جدولك أغمر من بحوره، ولا يومك أفضل من شهوره، ولا شهرك أمد من حوله، ولا حولك خير من حقبه، ولا زندك أورى من زنده، ولا جندك أعز من جنده، وإنك لمن غسان أرباب الملوك، وإنه لمن لخم الكثير النوك، فكيف أفضله عليك؟ ومن هذه الأخبار ما ذكره الجاحظ في البيان والتبيين من أن ضمرة لما دخل على النعمان ملك الحيرة ازدراه النعمان لما رأى عليه من دمامته وقصره وقلته، فقال النعمان: تسمع بالمعيدي خير من أن تراه. فقال ضمرة: أبيت اللعن، إن الرجال لا تكال بالقفزان ولا توزن بالميزان، وليست بمسوك يستقى بها، إنما المرء بأصغريه بقلبه وبلسانه. ومن ذلك ما قاله النابغة الذبياني معتذرا للملك النعمان بن المنذر: أتاني أبيت اللعن أنك لمتني، وتلك التي تستك منها المسامع، مقالة أن قد قلت سوف أناله، وذلك من تلقاء مثلك رائع، لعمري وما عمري علي بهين، لقد نطقت بطلا علي الأقارع. ومن ذلك ما قاله رجل من بني تميم لملك الروم، وقد طلب منه الملك فرسا يقال لها سكاب، فمنعه إياها قائلا: أبيت اللعن، إن سكاب علق نفيس لا تعار ولا تباع، مفدات مكرمة علينا، تجاع لها العيال ولا تجاع، سليلة سابقين تناجلاها، إذا نسبا يضمهما الكراع، فلا تطمع أبيت اللعن فيها، ومنعكها لشيء يستطاع.

يقولون في وسائل الإعلام إن الجيش صمام أمان الوطن، يقصدون ما يسد به الثغور فيحمى الوطن، تشبيها لذلك بما يسد به فم القارورة فلا يخرج شيء منها ولا يدخل شيء فيها مع وجوده. وهذا خطأ، صوابه الجيش صمام أمام الوطن بكسر الصاد وتخفيف الميم الأولى، صمام على زينة فعال جاء في اللسان، والصمام ما أدخل في فم القارورة، وكذلك صمامتها عن ابن الأعرابي، وصممتها أصمها صما إذا شددت رأسها، وعن الجوهري تقول صممت القارورة إذا سددتها، وأصممت القارورة أي جعلت لها صماما، والصمام ما تسد به الفرجة، انتهى النقل من اللسان. ولأن الجيش تسد به الثغور وصف بأنه صمام أمان وليس صمام أمان. أما الصمام والصمصام فمن أوصاف السيف، أي هو السيف القاطع الباتر. يقول أبو تمام: وذو ثورة تفري الفرية شباتها، ولا يقطع الصمام ليس له حد. لذا قل الجيش صمام أمان الوطن على زينة فعال كالسداد والرباط، ولا تقل صمام أمان الوطن، لأن هذا من الأخطاء اللغوية الشائعة.

يقول العامة عندنا فلان في ثوبه بقعة، أي لون مخالف للون ثوبه، ويقولون ثوب مبقع أي به بقع كثيرة تخالف لون الثوب. وهذا لفظ فصيح صحيح المعنى، جاء في اللسان البقع والبقعة تخالف اللون، وغراب أبقع فيه سواد وبياض. والبقعة عند العامة أيضا تأتي بمعنى القطعة من الأرض، فيقولون معي بقعة في منطقة كذا، أي معي قطعة أرض. وهذا أيضا لفظ فصيح صحيح المعنى، شائع استعماله بهذا المعنى في لغة العرب، جاء في اللسان البقعة والبقعة والضم أعلى قطعة من الأرض على غير هيئة التي بجنبها، والجمع بقع وبقاع. من ذلك قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه: فطهر من أرجاس مكة بقعة حقيق لها أكرومة أن تعطر. ويقول أبو تمام: مضى طاهر الأثواب لم تبق بقعة من الأرض إلا واشتهت أنها قبر. وجمع البقعة بقاع وبقع، قال ابن الرومي: فجادت سماء الله جودا غدت له عقيم بقاع الأرض مثل ولودها.

استعملت العرب ألفاظا متعددة لأنواع جلوس الإنسان، من ذلك أنه إذا جلس الإنسان على أليتيه ونصب ساقيه ودعمهما بثوبه أو بيديه قيل احتبى، وما يستخدمه لجلسته هذه من الأثواب يسمى حبوة، وهذه جلسة العرب الشائعة عندهم، جاء في لسان العرب وقد احتبى بثوبه احتباء، والاحتباء بالثوب الاشتمال، والاسم الحبوة والحبوة والحبية. وقول ساعدة بن جؤية أري الجوارس في ذؤابة مشرف فيه النسور كما تحب الموكب، يقول استدارت النسور فيه كأنهم ركب محتبون. والحبوة بالكسر والحبوة بالضم الثوب الذي يحتبى به، وجمعها حبا وحبا أيضا. وفي الحديث أنه نهى عن الاحتباء في ثوب واحد، قال ابن الأثير هو أن يضم الإنسان رجليه إلى بطنه بثوب يجمعهما به مع ظهره ويشده عليها. قال وقد يكون الاحتباء باليدين عوض الثوب، وإنما نهى عنه لأنه إذا لم يكن عليه إلا ثوب واحد ربما تحرك أو زال الثوب فتبدو عورته. ومنه الحديث الاحتباء حيطان العرب، أي ليس في البراري حيطان، فإذا أرادوا أن يستندوا احتبوا، لأن الاحتباء يمنعهم من السقوط ويصير لهم كالجدار. وفي الحديث نهي عن الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب، لأن الاحتباء يجلب النوم ولا يسمع الخطبة ويعرض طهارته للانتقاض. انتهى النقل من اللسان. يقول جرير قتل الزبير وأنت عاقد حبوة قبحا لحبوتك التي لم تحلني. هذا هو الاحتباء، فإذا جلس المرء ملصقا فخذيه ببطنه وجمع يديه على ركبتيه قيل قعد القرفصاء. وفي اللسان وجلس القرفصاء والقرفصاء والقرفصاء، وهو أن يجلس على أليتيه ويلزق فخذيه ببطنه ويحتبي بيديه. وزاد ابن جني القرفصاء والقرفصاء ضرب من القعود يمد ويقصر، وهو أن يجلس على أليتيه ويلصق فخذيه ببطنه ويحتبي بيديه يضعهما على ساقيه كما يحتبي بالثوب، تكون يداه مكان الثوب، وهو جلسة الأعراب. وفي حديث قيلة أنها وفدت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأته وهو جالس القرفصاء، قال أبو عبيد القرفصاء جلسة المحتبي، إلا أنه لا يحتبي بثوب ولكنه يجعل يديه مكان الثوب على ساقيه. فإذا جمع المرء قدميه في جلوسه ووضع إحداهما على الأخرى قيل تربع في جلوسه، قال عنترة كيف المزار وقد تربع أهلها بعنيزتين وأهلنا بالغيلم. فإذا ألصق المرء عقبيه بأليتيه قيل أقعى، جاء في اللسان وأقعى الرجل في جلوسه أي تساند إلى ما وراءه، وقد يقع الرجل كأنه متساند إلى ظهره. والذئب والكلب يقعي كل واحد منهما على استه، وأقع الكلب إذا جلس على استه مفترشا رجليه وناصبا يديه. وقد جاء في الحديث النهي عن الإقعاء في الصلاة، وفي رواية نهى أن يقعي الرجل في الصلاة
وهو أن يضع أليتيه على عقبيه بين السجدتين، وهذا تفسير الفقهاء. أما أهل اللغة فالإقعاء عندهم أن يلصق الرجل أليتيه بالأرض وينصب ساقيه وفخذيه ويضع يديه على الأرض كما يقع الكلب، وهذا هو الصحيح وهو أشبه بكلام العرب. انتهى النقل من اللسان. يقول الفرزدق: أقعى ليحبس بسه تياره فهو على حدب له متنصبي. فإذا استوفز المرء في جلوسه كأنه يريد القيام قيل احتفر، أي استوى جالسا على وريكيه، وقيل استوى على ركبتيه كأنه يريد أن ينهض. وفي تاج العروس: واحتفز استوفز. ومنه حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بتمر فجعل يقسمه وهو محتفز، أي مستعجل مستوفز يريد القيام غير متمكن من الأرض. يقال: رأيته محتفزا، أي مستوفزا كتحفزا. ومن حديث الأحنف: كان يوسع لمن أتاه فإذا لم يجد متسعا تحفز له تحفزا. واحتفز أي تضام في سجوده وجلوسه. ومنه حديث علي رضي الله عنه: إذا صلى الرجل فليخوي، وإذا صلت المرأة فلتحتفز، أي تتضام إذا جلست وتجتمع إذا سجدت. هذه بعض ألفاظ العربي في أنواع الجلوس، وسنذكر في الحلقة القادمة بمشيئة الله ألفاظا أخرى لأنواع أخرى من الجلوس عند العرب.

من طريف ما يروى ومن أغربه ما ذكره الآميدي في كتابه المؤتلف والمختلف في ترجمة ملاعب الأسنة أوس بن مالك الجرمي الشاعر الفارس، فقد عضت لبؤة منكبه فعض هو أنفها وقال: أعض بأنفها وتعض أنفي، كلانا باسل بطل شجاع، فلولا أن تداركني زهير بنصل السيف أفنتني السباع. فأن يعض الحيوان إنسانا فذلك أمر معهود ولا غرابة فيه، ولكن أن يعض إنسان عاقل حيوانا فأمر غريب حقا، فكيف إذا كان هذا الحيوان الذي عض لبؤة أي أنثى أسد؟ وقال بعضهم: شربنا يوما عند عبد الصمد بن علي عم المنصور، وكان يغنينا الدارمي المكي، وكان حلو الصوت ظريفا، فنعس عبد الصمد وعطس الدارمي عطسة هائلة، فوثب عبد الصمد مرعوبا وغضب غضبا شديدا وقال: يا ابن الفاعلة، إنما أردت أن تفزعني. قال: لا والله، ولكن هذا عطاسي. فقال: والله لا أعاقبنك أو تأتيني ببينة على أن هذا هو عطاسك. ووكل به غلمانه، فخرج الدارمي لا يدري أين يذهب، فلقيه رجل يعرفه من أهل مكة فسأله عن أمره فأخبره القصة، فقال له الرجل: أنا أشهد لك بذلك. ومضى معه حتى دخل على عبد الصمد، فقال له عبد الصمد: بما تشهد لهذا؟ فقال: رأيته عطس عطسة سقط منها ضرسه وتطاير نصف لحيته. فضحك عبد الصمد وقال: خلوا سبيله. ودخل أبو دلامة على الخليفة المهدي، وعنده عيسى بن موسى والعباس بن محمد ونفر من بني هاشم، فقال المهدي: يا أبا دلامة. قال: لبيك يا أمير المؤمنين. قال: أهج من شئت ممن ضمه هذا المجلس ولك الجائزة. فنظر أبو دلامة في القوم فلم يرى إلا رجلا مبجلا أو شريفا مقربا من الخليفة، فقال: أنا أحد من في المجلس. ثم أنشد يهجو نفسه: ألا أبلغ إليك أبا دلامة، فليس من الكرام ولا كرامة إذا لبس العمامة صار قردا وخنزيرا، إذا نزع العمامة فإن تك قد أصبت نعيم دنيا، فلا تفرح فقد دنت القيامة. فضحك المهدي وسر القوم لأنه لم يهج أحدا منهم. وقال المنصور لبعض الخوارج وقد أتي به أسيرا: أخبرني أي أصحابي كان أشد إقداما في مبارزتكم؟ قال الخارجي: لا أعرف وجوههم مقبلين، وإنما أعرف أقفاءهم، فمرهم أن يدبروا لأعرفك أشدهم إدبارا.

المستمعون الكرام، هنا نأتي إلى ختام فقرات حلقة هذا اليوم من برنامجنا الأسبوعي في رحاب لغة الضاد. في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحياتي وتحيات الزميل عبد الله السيد من الهندسة الإذاعية. حتى ألقاكم في الأسبوع القادم بمشيئة الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: الذهاب لوحة الباد.
1: برنامج أسبوعي يكشف فيه عن بعض الجوانب المضيئة والأسرار الدفينة للغتنا العربية لغة الضاد.
0: وتعالج فيه بعض الأخطاء اللغوية الشائعة.
1: يعده ويقدمه الدكتور عبد الله صالح بابعير.

أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، بين السؤال والجواب يكمن فصل الخطاب، وأنتم ونحن في أثير إذاعة

ضيف على نافية الحوار. ضيف على نافية الحوار حلقات إذاعية في ساعة أثيرية يعد محاورها ويديرها أسبوعيا سعيد علي.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الأعزاء، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة أخرى مباشرة على الهواء من ضيف على ناصية الحوار. هذا البرنامج الذي يعده ويقدمه الزميل سعيد الحاج، ولكن هذه الحلقة لظرف خاص تعذر وسأقوم بتولي الأعداد والتقديم في هذه الحلقة محمد أحمد بن الشيخ أبو بكر. التنفيذ والإخراج معنا اليوم زميلي العزيز عبد الحكيم الزاع، وإيمان ممن تنقل هذه الحلقة عبر صفحة الفيسبوك في صفحة الإذاعة إذاعة المكلف زميلة مدلينة بكون من إدارة الإعلام الجديد. هذه الحلقة مستمعين الأعزاء، وكما تعلمون أنتم وطبيعة البرنامج بأنه يستضيف شخصيات فنية، شخصيات أدبية في الشعر وحول هذا المواضيع. وحلقة هذا اليوم مع فنان من أسرة فنية، من أسرة آل الخنبشي. الكل يعرف أسرة آل الخنبشي أسرة فنية ولها كثير من الأعمال الفنية، وكثير من الفنانين من آل الخنبشي في محافظة حضرموت وفي مدينة المكلا. ولربما استمعتم إلى صوت هذا الفنان كثيرا عبر أثير إذاعة المكلا، كونكم أنتم مستمعين جيدين لهذه الإذاعة منذ سنوات طويلة، خصوصا المستمعين القدامى يعرفون هذا الصوت الذي سنتحاور معه بعد هذا الفاصل عن تجربته الفنية وأعماله الجديدة، الفنان العزيز علينا سعيد محروس الخنبشي. وسيكون إن شاء الله حوار ذو شجون. بإمكانكم مستمعينا الأعزاء إذا كانت هناك أي مداخلات مع الفنان سعيد بإمكانكم الاتصال على هاتف الاستديو 30 299 بعد الفاصل سنكون

0: ضيف على ناصية الحوار من إذاعة المكلا. مستمعين الأعزاء باسمكم جميعا أرحب بضيفي في الاستديو فنان العزيز سعيد محروس الخنبشي أبو هايل. سعيد أهلا ومرحبا بك معنا في ضيف على ناصية الحوار في إذاعة المكلا.
1: يا حياك الله يا محمد بالسادة المستمعين في كل مكان، وإن شاء الله نكون خفيفين ظل على الجميع.
0: دائما خفيف
1: سعيد.
0: الله سعيد، طبعا قبل ما نتطرق إلى أعمالك الفنية الجديدة، وكانت هذا إحداها وهي من لون الحبيش لفناننا العزيز محمد بن حميد، سنخوض أولا في تجربتك الفنية ومشوارك الفني. طبعا كما أسرفت في المقدمة بأنكم من أسرة فنية، كثير ما نسمع من آل خنبشي فنانين، وأنت أحد هؤلاء هذه الأسرة العريقة بإذن الله تعالى. فلو حدثنا عن كيف بدأت في بدايتك الفنية ومشوارك الفني.
1: والله محمد، يعني في بدايتي تحدثت عنها كثير في
0: بعض
1: الإذاعات المكلة وفي بعض القنوات قناة حضرموت الحكومية والقناة الأخرى. فالبداية زي ما يقولون بداية الغيث قطرة، والصعود إلى أول سلم في أي شيء يكون فيها شوية من الصعوبة، يعني طبعا
0: البداية صعبة تكون فيها
1: طبعا، لأنه بتبدأ في شيء قبل أن تبدأ فيه لازم يكون عندك خلفية عنه، لازم يكون وقبل هذا كله هناك في شيء يقول لك وجود الموهبة. في كثير الأشياء ممكن أنك تتعلمها. أنا ممكن أتعلم عزف العود، ممكن أتعلم عزف الكمان، ممكن أتعلم
0: كتخصص،
1: أيوه، لكن في هناك موهبة الصوت، هذه هبة من الله سبحانه وتعالى. فطبعا مشاركاتنا في المدرسة في الطفولة، وبعدين انتقلت إلى المكلة هنا تقريبا في حوالي 85 للدراسة في المعهد المهني تخصص هندسة كهربائية.
0: يعني أنت مهندس كهربائي؟
1: نعم، وكنت موظف في
0: وعاشق الفن،
1: هذه هواية وهذه نعم. مباشرة يعني انتقلت إلى في 87 من المعهد المهني إلى تأدية الواجب الوطني في ذاك الوقت، الخدمة العسكرية الإلزامية يعني. وهناك
0: التجنيد الإجباري،
1: نعم، شوية شوية هكذا أعطونا في القسم السياسي، وكان موجود فيه الآلات الموسيقية، وكان موجود فيه السينما، وكان موجود فيه الإذاعة، وهذا كله
0: قسم كامل
1: بالضبط. وللعلم هذا القسم كل التخصصات اللي موجودة في هذا القسم ماسكين حضارة
0: ما شاء الله،
1: في منطقة في محافظة لحج، في العند، في اللواء التدريبي اللي هم من سني بيعرفون اللواء التدريبي هذا اللي يقولون عنه مصنع الرجال.
0: نعم صحيح،
1: جبت في هذاك الفترة كله كان موجود، والفنانين والعازفين من المحافظات كلها، من المحافظات كلها يعني يجون،
0: كان اللي ماسكين القسم هذا
1: كله من ابن حضرموت. الرسم، التشكيل، الاذاعه، السينما، الالات الموسيقيه، والجانب الفني،
0: الاعمال الفنيه هذه كلها
1: موجوده في هذا. وكان في بجنبنا المحور الغربي كان فيه الفنان خالد سلومه، وكان فيه الفنان سعيد عبد الخير، وكان فيه مجموعه من ايوه بالضبط كانوا يجون لعندنا يوم الخميس في الاسبوع. وبدات نتعلم هكذا شيئا في شيء يعني الاساس موجود معي، ولكن العملية حتى لو كنت بغني قدام عند مجموعة من الأصدقاء، أنا أشوفهم ممكن 1000 شخص قدامي،
0: صحيح، خاف تكون رهبة يعني.
1: فكانت البداية. وانتقلت فيما بعد إلى المكلة، وتوظفت في المؤسسة العامة للكهرباء، وقربت من الوسط الفني.
0: من كان في الكهرباء؟
1: شفت اقترابي للوسط الفني مع اختلاف اللهجة. تذكر انه انا كنت من موال يعني انا من مواليد دوعن. وجيت من دوعن اللهجه حقنا كانت مختلفه عن لهجه الساحل
0: في ركنه يعني.
1: ايوه في ركنه هكذا ممكن انا اقول كلمات اصحاب الساحل يفهمونها
0: صح بالدوعنيه يعني.
1: فايوه بالضبط. فالله يغفر له ويرحمه هذا الاستاذ احمد مفتاح لما تقابلت انا وياه وكل حاجه قال لي حاول بقدر ما تستطيع انك تبعد اللكنه الدوعنيه هكذا عشان تكون مقبول في الساحل.
0: صحيح يفهمونك الناس
1: بالضبط. هذا كان في مكان في بيت المرحوم العازف حاج بروق في فوه هذا احد العازفين الاساسيين اكرام المرسال.
0: نعم صحيح معروف.
1: وكان في بيت عمل زي المنتدى منتدى فني اكتسبت خبرك يعني غير عاديه في هناك وكلهم كانوا يجتمعون استاذ احمد مفتاح واستاذي الاب الروحي اللي انا اعتبره بالنسبه لي هو الفنان الكبير الشاعر والملحن محمد صالح بن حميد
0: بن حميد. نعم
1: هذا صالح رافقنا الى ان عرفوا عرف الجمهور في مكلا من هو سعيد الخمش.
0: هو مثل يقول شد يدك يعني من
1: نعم نعم
0: يعني.
1: في كل سهره كان يحييها في المكلا كان يستدعينا طلع من شان تتعود على الجمهور تتعود كيف تتعامل معاهم
0: وتعود اصلا مثل ما تعودت وهكذا يعني تنطلق
1: وشيء طبيعي في البدايه تحصل انك تلاقي صعوبات في بعض الاشياء ولكن مع مرور الوقت
0: تتجاوز يعني. نعم صحيح هذه الصعوبات
1: هذه باختصار يعني علشان نطول على
0: نعم المستمعين.
1: نعم
0: بدايات جميله كان فعلا ولما نتذكر البدايات في كل مجالاتنا نتذكر الجمال وكيف كنا وكيف كنا الى ان صرنا في هذا المجال
1: بالضبط
0: يعني
1: بالضبط. نعم
0: وتقريبا الفنان والمذيع في نفس المواهب هذه مرضى
1: هذا المايك اللي امامك يعني دائما في واحد كان يسالنا في يوم من الايام قال لي في فرق بين فيما بين انك تطلع فوق المسرح
0: امام الجمهور
1: حفل
0: امام الجمهور
1: في حفل رسمي ولما تطلع على خشبه المخدره في حفل زواج قلت له فرق كبير فرق كبير حتى من ناحيه الرهبه انك تدخل في حفل وطني انت تمثل الفن في هذاك اللحظه وتمثل المناسبه الذي استدعوك المشاركه فيها
0: في رهبه
1: ايوه ما هي عاديه ولكن العمليه الشعبيه في حق المخادر ممكن نتجاوزها مره ومرتين وهكذا وخلاص تعود
0: عندي. نعم لكن هذا المسرح فعلا
1: ايوه فيها
0: امام جمهور يمكن مسؤولين وكبار ضيوف يعني يكون في رهبه بعكس المخادر
1: يشوفونك في الشارع او في اماكن حق الزواج ولكن هذا في التلفزيون يشوفك العالم كله.
0: نعم صحيح تكون في رهبه يعني.
1: ايوه
0: نعم صحيح. بدايات جميله فنان سعيد مع هذا المشوار الجميل. طبعا انت تعاملت مع كثير من الشعراء وكثير من الملحنين منهم محمد بن حميد وايضا غنيت لكبار الشعراء منهم الشاعر الكبير حسين ابو بكر المحضار وفي تسجيلات لك عندنا هنا في المكتبه الموسيقيه الاذاعيه كثير من اغنيات الشاعر حسين المحضار. فهل لك ان تحدثنا تجربتك مع هذا الشاعر وكيف اشعاره وغناءه وكيف انسجمت معه؟ انا استمعت لك في كثير وكان معجب بادائك منها سروري من سرورك.
1: نعم هذا السيف المحضار الله يغفر له ويرحمه انا كوجهه نظري يعني ورايي الشخصي وكل حاجه ذا لا ندري متى سيتكرر نسخه من حسين المحضار. ما ادري هذا وهل هو انها تتكرر ولا لا. حسين المحضار تطرق بالنسبه لشعره كل المجالات الحياه
0: ما شاء الله تبارك الله
1: حقت قال في يعني حتى انه في كان يقول اشعار عن مناطق وهذه بمنطق لسانه ما زارها ما شاء ولكن سمع عنها. قال في الشعر الاجتماعي وفي الشعر الوطني وفي

0: في الحوش حقه وكان الله يغفر له يرحمه ابنه محضر كان يدور داخل بس انا ما اعرفه فكان ينادينا يقول لي بغيت من؟ قلت له بغيت حسين المحضر يعني بكل بساطه قال لي شو جالس الغرفه ده حندخل
1: كيف
2: دخل عنده بدون ما
0: دخلت والله يا من يعني دخلت لعنده وحصلتهم مستلقي على ظهره عند الاسمه عنده الشياحي سلمت عليه وكل حاجة وحياتي جلست عنده كان في معانا مشروع هذاك المرة على في بعض الأغاني كنت بسجلها في صنعة في ذلك الوقت كان في صوت الفن الاستوديوهات ما كانت في استوديوهات موجودة عندنا هنا
2: تقريبا عام كم
0: هذا
2: سيد؟
0: هذا ايش بغيتنا أقول لك في بداية التسعينات نعم ورحت من شان اخذ منه اذن اني اسجل اغنيه كذا تلقيني الدنيا تلقيني وفي عياد نعم لا زالت الورقه التنازل اللي كتبها لي لا زلت لليوم والليله محتفظ بها باللون الاصفر لما كنت اقول له قال لي والله قلت له محتفظ بها عندي لما كتب فيه الورقه يعني لا مانع للفنان سعيد الخمشي يعني يسجل أغنية كذا تلقين الدنيا تردين وفي القابل بيت الكامل الشيء اللي جنننا وله الحق في التغيير أو التعديل في النص والله يا جماعة يا أنها لازالت موجودة عند الورقة
2: عطاك الحق
0: نعم وقع تحت قلت له سال حسين عاد بعدل بعدك عاد في حد بيعد من بعدك انت يعني شيء قال لا يا ربي هذا تواضع جدا وكنت اتذكر الجرح البسيط الذي في رجله اليسار عند العرقوبة تذكره تماما هذا وخرجت من عنده ورحنا وعملنا البروفات كان معنا الاستاذ عبد اليماني وعلي باصليه بكل حاجه
2: رحت لحالك عند حسين المحضار
0: رحت لحالي لحالك رحت لحالي حتى
2: كنت عشان تاخذ الاذن بس
0: الاذن لانه هناك في الاستديو لما تكلمونا الاعمال اللي بتجيب اسجلها
2: لازم الاذن من الشاعر
0: لازم تكون فيه الحقوق حقها يعني هذا من الشاعر والاذن من الملحن وما مش عارف ايش الذي في الوقت هذاك في هذاك الوقت ما كان حقيقة أنا ما بقول ما يعني أو أبرئ نفسي أنا واحد منهم إنه ما كان عندنا الحس في عملية التوثيق توثيق الكلمة وتوثيق اللحن كل حاجة اليوم هذا نحن نعاني منه
2: صحيح
0: وكل واحد يأخذ لحن الآخر وينسبه لنفسه
2: نعم
0: وهذا يأخذ الكلام
2: ويوحي أهمية التوثيق نعم صحيح
0: أنا تعرضت للسطو والأعمال حقي والله العظيم ما فيه الكفاية وآخرها واضطرقت لهذا الموضوع في لقاءات ثانية في بس أستاذنا وابننا محمد القحوم كان متفهم جدا لما أخذ واحد من الأعمال اللي غليتها
2: ونسب مالك يعني
0: لا أيوه ونسب الكلام لشخص آخر
2: أنا
0: لما استمعت كل حاجة لها يقول لي كيف؟ قلت له هذا عندي دليل
2: أن هذا عملها
0: تفاجأ قال لي والله أنا اللي سألت قالوا لي كذا كذا كذا كذا كذا قلت له هذا غلطان هذا عندي بالصوت والصورة
2: موثقه
0: كامل كل أعمال عن موثقها في مواقع التواصل الاجتماعي كلها من وإلى أنا بكرة بعده واحد يجيش الحق الثاني هذا ما هو صحيح
2: نعم صحيح
0: شل وغن اعمل اللي بس
2: الشخص
0: اعطي لكل حق كل واحد حقه
2: لذي كل حق
0: يعني زي ما يقولون اقل حاجة انا ما اطلب شمال
2: نعم صحيح
0: هذا انت بكيفك لكن اقل شيء الحق
2: الادب
0: يكون محفوظ للشخص فلان ابن فلان
2: بحيث مثلا كنت رحت للسيد حسين واخذ من الابن عشان سجل شوف كيف يعني هذا يعني هذا الأصول يعني
0: ونزلناها وكل حاجة كل واحد باسمه يا أخي هذا تعتبر حقوق ما حد إنه يتجاوزها
2: نعم صحيح طبعا كذا تلقيني
0: على فكرة محمد قبل قاطعك هذا السيد حسين المحضار وزي ما قلت الأستاذ الكبير محمد بن حميد وشعراء آخرين علي مبارك باقوز هذا من ضمن الأعمال الذي غنيتها موجودة في المكتبة مطارح الذكريات والذي نسبت إلى ديوان الشاعر بن عبود وهي من كلمات علي مبارك باقوز وألحان عبده علي يماني والتوزيع

0: الموسيقي نتفاجئ ان حصلها موجوده في الديوان حق نبوت. الشيء الشرير
1: يعني, طيب مثل هذه الاعمال يعني لما تنسب لواحد ثاني وديوان هذا طبع
0: نعم
1: ووزع يعني كيف الواحد يجيب حقه يعني؟ يعني الناس الان انتشرت في العالم ان الديوان مطبوع ان هذا حق
0: هذه المشكله
1: يعني وهذه حقوق
0: ونحن بلغنا لما شفت الكلام هذا وكل حاجه علي تعرف انسان متواضع وكل حاجه قال فين بوصل يا سعيد للشاعر بن عبود قلت له انا اتساءل الان كيف وصل النص هذا الى عنده
1: صحيح
0: كيف وصل الى عنده وطبع في اقول علي يعني على سبيل المزح قلت له عاد كنت تابعتها واخذت قال انا ما اعرفه
1: ما يعرفه
0: انا اسمع به ولكن ما اعرفه شخصيا كيف وصل النص حقي الى عنده
1: صحيح
0: والنماذج كثير في زي الحاجات هذه
1: صحيح وكثير نحن سمعنا يعني هناك في حتى قضاء خاص بهذا
0: هذا مشهور عندنا هذا غير موجود
1: يعني انا قصدي في بعض الدول منها برضه أغنية المحضر اللي كان شل نبيل الشعير هذه
0: نعم أنا منساك لو تنسى وطول علي بعدك عساك أنت بخير لأنه هاي يقولون على أساس أنه بغى يغنيها ما قال ركب كلام
1: أنا نفس اللحن يعني على نفس اللحن
0: بالضبط
1: وتقاضى وكسب القضية يعني في
0: هناك في محكمة فنية موجودة في كل مكان إلا عندنا مش موجود
1: ان شاء الله تكون موجودة
0: بإذن الله تعالى
1: طبعا نسمع لعبد الحكيم الآن مخرجنا اليوم في نسمع هذا

0: ضيف على منصة الحوار من إذاعة المكلم مستمعينا الأعزاء، ولازلنا مع الفنان سعيد محروس الخنبشي أبو هايل. سعيد، ذكرت نحن بالأغنية كذا ترديني الدنيا، ترديني الوفي عياد والعايب وفي
1: وفي،
0: نعم، وقد استمعنا إلي الآن، لكن نسمع الآن بصوتك ممكن.
1: هذه أنا من النوع اللي ما يحفظ، ولكن فيه بعض أعمال خالدة اللي يكون حافظين حتى الأطفال واللون حافظين. كذا تلقين الدنيا تردين في عيني

0: هذه من الأعمال
1: السلام السلطان إن شاء الله
0: اللي برضه حصل فيها جدال هكذا لما قلناها أبو بكر سالم راح البلفقية وعدل في كلمة وحتى أتذكر حسين الجيلاني الله يرحمه رئيس منتدى الخيصة وسوى حلقة كاملة يعني ندوة كاملة عن هذا التغيير اللي بعضه أبو بكر سالم أخفق فيه نعم وإذا نطيتنا بالافها
1: هي في النص يعني هكذا
0: ايوه اذا نطيتنا بالافها المشكله غيري ينوب مالي فيه بكر سالم قال اذا نطيتنا بالافها المشكله غيري ينط قال اختلف المعنى
1: هذا حسين الجيلاني
0: اي والله هذا باحث وشخص معروف كل حاجه
1: معروف
0: من ضمن الحاجات هذه اللي رفعت هذه الاغنيه هو اغاني واغاني كثير حتى جلسنا مع المحضار في وقت من الأوقات قال شوفونا أحيانا صايح نوى بكر سالم على سبب بعض التغييرات ونرجع قال بالأخير قال نتركه يصوي
1: لي يعني. بس إن أنت أعطاك الحق أن تغير فنان مسلم
0: شوف التواضع كيف الواحد بعد
1: هذا مدون معكم وش
0: والله
1: مدون في والغير ومحتفظ بها
0: نعم محتفظ
1: لأن أعطاك الحق أنك تغير في هذا
0: نعم
1: ولكن أنت التزمت بنص المكتوب شيء طبيعي
0: أنا أقول لك أنت كأخي يمكن بعض الناس ما بيفهمونك أو أي حاجة طيب إذا كان الفنانين الخليج لما يغنون أغانيهم وتوصل إلى عندنا هل كانوا يفكرون فينا نحن نحن بعض كلمات حقهم ما بنفهمها؟
1: لا.
0: كانوا يقولونها بنفس الشيء
1: نعم.
0: بنفس الكلام
1: صحيح
0: ليش نحن يعني
1: وانا نفهمون
0: نعم حضرموا فنها وصل إلى أفريقيا
1: نعم
0: حضرموا وصل فنها وصل إلى
1: إلى
0: كل
1: مكان نعم صحيح
0: وكانوا ينهلون من فننا وللأسف الشديد هذا أنت تخلينا أدخل في في مواضيع أخرى الفترة الأخيرة ربنا أنه الفن الحضرمي أتمنى له أنه يتعافى
1: إن شاء الله يتعافى
0: فن حضرموت أنا أقولها وأنا مسؤول عن كلامي من هذه إذاعة المكلة يتعافى حضرموت الفن حضرموت الفن الحضرمي بسبب ما يتعرض له يعني من كل الجوانب في مظاهر ظهرت الآن في حضرموت صراحة لا تليق بنا في أشياء موجودة داخل حضرموت وتغنى وتاركين الفن حقنا
1: الأصلي
0: ويغنون نحن المستورد
1: هذا مشكلة
0: كبيرة جدا يعني الأمور الموضوع هذا أعرف شرحه
1: ويمكن حتى يندثر هذا اللون الحضرمي يعني خصوصا الآن الأجيال هذا ينسون هذا متاترين الدنيا وغيرها من الأغاني الجميلة وينسون كلام الرسالة يرحمه وكثير من الفنانين ويوم المستورد
0: وعلى المستورد علشان اقول لك على موضوع المستوى الكلام هذا انه التقيت في يوم من الايام مع فنان ما في داعي لذكر اسمه من الشباب انه اغني معاه اشترك معاه طبعا قلت له خلاص احنا حنغني نحن انا وياك نغني اغنيه الفلاني قال والله استاذ سعيد ما بدي غنيتها ولا اعرف لها يعني ايش اقول أساس النكد والجبر ممكن وكلمة حبيبي تكسر الهمة
1: نعم.
0: يقول لك ما أعرف أغنيها
1: يعني أغنية مشهورة وكثير ما نسمعها
0: هذا الخلل اللي موجود من ضمن الأشياء اللي موجودة داخل عندنا في حضرموت
1: خصوصا في هذا الجيل
0: خصوصا في هذا الجيل وأقول البعض علشان أكون منصف
1: أيوه
0: البعض أكون منصف البعض يعني هكذا أما البعض والله ما شاء الله عليهم يعني ملتزمين وكل حاجة ده ولكن شوف واقع الفن الآن اللي موجود عندنا
1: يعني
0: يرثاله الآن يمر بالشهر بالشهرين ما تجد حتى سهرة واحدة داخل المكلة
1: صحيح وإن كان واليومية والأسبوعية المصادر والسهرات والسلام
0: نعم
1: نستمع إذا

0: سروري مسرورة هذه من أجمل الأغاني التي غناها سعيد الخنبشي ودائما ما تذاع عبر أثير إذاعة المكلا. كنا في البداية نتحدث فنان سعيد عن من الذين يعني أخذوا بيدك يعني من بداياتك ومن تأثرت بهم، وهو الفنان العزيز محمد صالح بن حميد، هذا الفنان وأيضا الشاعر الذي كتب بعض الأغنيات الجميلة، ومن الأغنية التي استمعنا إليها في بداية البرنامج وهي
1: دروب المحبة.
0: نعم وهي من لون الهبيش.
1: نعم
0: أبو صالح معنا الآن على الخط الآخر من الهاتف. أسعد الله أوقاتك فنان محمد. نحن اليوم مع أحد نقول تلاميذك الفنان سعيد محروس الخنبشي، وهو غني عن التعريب وهائل، وهل لك أن تحدثنا كيف كانت بداياته وكيف يعني صدرت هذه الموهبة إلى أن ما شاء الله الآن فنان عبر المسارة وعبر المخادر وعبر التسهيلات في الإذاعات والقنوات. تفضل أستاذ محمد.
2: طبعا شكرا جزيلا على هذه الاستضافة، وطبعا بالنسبة للأخ الفنان أبو هايل سابق له علاقة طبعا طويلة به، وأعتقد البدايات هذه المفروض تكون السؤال يوجه له، لكن عندي أيضا بدايات لما كان هي مع التجاري، كانت أنا في المدارس في التجميد في بداياته، وما هي فلاح أبو هايل أنه صوت بدوي صوت خاص يعني كلمة تجد في بعض الفنانين نحن طبعا حاجة ماسة في الساحة الفنية إلى أصوات مخصصة، عندنا حسب التراث الفني الحضري الكبير جدا المتعدد، فالمتواجدين على الساحة طبعا كلهم يعني أكثر فنانين يكونون على السرية المحلية المكلاوية، لكن كلمة تجد صوت يعني يتمتع بمزايا يعني زي ما مثلا في شرق هناك عندنا ناس عمر الدقير عم طلع عليه الان، في شباب في جده كانوا اصواتهم بديه في لون الحبيش في لون المشكات الناس طبعا على هذه الامور تعرف عليه تقريبا في بدايه التسعينيات.
1: نعم
2: وكنا ما بقول انه تلميذي مش تلميذي المناس.
1: لا والله تلميذك يا ابو صالح، تلميذك يا ابو صالح. الان انا اقول هذا الكلام و اتشرف ولي اعتز بهذا بهذا الشيء.
2: الله يعطيك العافيه، هذا من حسن خلقك يعني وادبك يعني وكرم اخلاقك.
1: هذا
2: هو مشكله التلميذ والاستاذ مثلا العمل الفني هذا تكون في شراكه وتعاون بين الفنانين وتعاون بين الدليل على الاستاذ اللي عنده يعطي اللي ما عنده. وصحيح كمان اعتبر اذا كان بغيت اخذ التلميذ والتلميذ مشترك ما شاء الله.
0: ما شاء الله.
2: شارك معي في عدة سهرات في عدة جلسات لدرجة انه كنت اجيب الجلسة واعزف معك منجة.
1: نعم صحيح نعم.
2: وداري طبعا ما شاء الله في فترة منتصف التسعينيات كانت فريد يعني منجة من نجوم الساعة. وطبعا الان الاوضاع تغيرت يعني الساعة ما ادري زي الاول، ولكن اتجه الى مجال التلحين خلينا نقول الاعمال الجديدة يعني. في عدة اعمال طبعا. ونحن في صدود أعمال أيضا جديدة الآن إن شاء الله بعد نتوحل الكريف إن شاء الله، والتعاون موجود سواء كان بين الخنبشي وبين الحميد.
1: بدنا نكشف عنها يا أبو صالح.
2: لا لا لا إن شاء الله
1: أبو صالح.
2: ايوه
1: بدنا نكشف عنها الحين، شنو بكشف عنها وانت وصلك
2: ماشي
1: مشكله. يعني من اعمال وعمل على مستوى الكبير وكل حاجه الان بننتجه انا وياه، وطبعا شو على فكره محمد بيكون من تسجيلاتي وفي الاستوديو المصغر اللي موجود عندي، وبصوت الاستاذ محمد صالح بن حميد. وهذا طبعا العمل اللي استمعتوا اليه دروب المحبه من كلماته، وايضا جددنا اغنيه وراك اليوم لا شفتنا غضيت عينك سجلناها لدوتو نعم
0: ما شاء الله هذا اعمال جديده يا ابو صالح ما شاء الله، وكشف عنها الان سعيد.
1: نعم ايوه
0: وما ان شاء الله تلاقي طريقها للنور يعني.
2: في اعمال جديده لكن هذه في اليوم تعتبر تجديد
0: يعني عبر بقالب وصوت يعني جديد يعني. وكثير من الاعمال القديمه لما جددت يعني استحسنوها للجمهور او المتلقين.
2: اكيد لان الان في امكانيات موجوده لان في امكانيات ما شاء الله على تسجيل التراكات.
0: نعم
2: الواحد اللي يستفيد من تراكم السنين هذه انت اللي تتغني اذا تكون تغني على طريقه معينه الان الجو المفتوح الموضع التواصل الاجتماعي جابت لك يعني اساليب جديده جابت لك اصوات جديده تسمعها كل يوم سواء كان في التيك توك او سواء كان في الانستغرام او سواء كان في الفيسبوك تسمع حاجات جديده يستفيد منها الفنان يعني الفنان المفروض يكون مطلع زي اي زي هذه الفن الغنى زي اي من الاخرى يعني مثلا النجار تشوف حاجات جديده موديلات جديده لازم يعني تتباع عشان تطور من نفسك.
0: اكيد اكيد وكثير من هذه الاعمال مصالح يعني استمعنا وخصوصا مع مجموعه من الفنانين مثلا لبيك موطني لما شليته انت وكندارا والعطاس يعني ابو صبري ما شاء الله ابدع هو تقريبا لكن تجددت واصوات يعني في قالب ثاني
1: صحيح
0: واستمعنا وهكذا الاغنيات يعني
2: بالضبط
0: نعم
2: لكن مش دائما في بعض اعمال ما يجوز انك تدخل عليها التطوير لان التطوير احيانا في بعض الاعمال يعيبها. في اشياء مفتوحه ممكن تصير زي لبيك هذه لبيك فكره الاستاذ محمد البحوم.
0: نعم خالد احمد نعم
2: وعملنا موسيقى محمد
1: نجيب.
0: نعم
2: انا كانت غنيت انا في حفل مع الكبار يعني المفتاح في الكندارة وعلى العطاس رحمه الله عليهم وكانت قدرت بشكل جدا ممتاز.
0: صحيح نعم وهكذا هي الأعمال دائما تتجدد. طبعا نحن اليوم بصدد الفنان سعيد محروس الخنبشي بوهايل معنا في الاستديو وحبينا أن نتصل بك لأنك أنت ممن تعاملت معه من البدايات ولا زلت معه ولكم أعمال جديدة وأيضا وجدت هذا الصوت البدوي يعني وتقريبا أنت تبحث عن مثل هذه الأصوات يعني واستمعنا إلى الهبيش قبل شوية يعني أدى ما شاء الله بشكل جيد.
1: نعم والله
0: وكثير ان شاء الله انها تكون اعمال يعني قادمه في كافه الالوان الحضرميه لانها تتعدد الالوان الحضرميه الهبيش والغيابي وال
2: لانه الان الفنانين تحصل حاطط نفسه على لون معين.
0: نعم
2: وهذا المصيبة الكبيره انه نتجه الى الجانب الخليجي من الجوانب الموجوده المحليه.
0: صحيح
2: المحلي اصلا مشكلته مشكله كبيره جدا لانه انواع وتنوع فيه لذيذ خاصه اللون البدري اعمال البدو هذه يعني اعمال بغض بحث بغض شهور بغض الناس يبحثون عن الاعمال الحضريه اللي موجوده في المطلع على الاعمال العاديه.
0: نعم صحيح يعني البعض متبوقع في لون واحد مثلا او في الان يعني يقولوا افتكوا على الخليجي.
1: نعم
0: لكن اللون الحضرمي القح مثل ما يقولون البدوي وغيره يعني نريد اصوات تغني مثل هذا وان شاء الله اطل في اعماركم وتأدوا هذه الالوان والاجيال تعلمون حتى الاجيال اللي بعدكم يعني.
1: صحيح
2: اكيد نتمنى الله
0: نتمنى ذلك. كلمة لك أخيرة في هذه العجالة أبو صالح. كلمة لك أخيرة.
2: طبعا نشكر إذاعة المكلة على دائما تواصلها وعلى جهدها في مثل هذه الأعمال اللي نحن إذاعة المكلة طبعا صرح إعلامي معروف ونعتز فيه وأشكر الجميع إن شاء الله.
0: حياك الله حياك الله محمد صالح بن حميد على هذه التواضع منك وان شاء الله نكمل حلقتنا مع تلميذك سعيد.
1: حياك الله
0: شكرا ابو صالح.

0: ضيف على منصة الحوار. لازلنا مع الفنان العزيز سعيد محروس الخنبشي، وطبعا هذه دروب المحبة واستمعنا إليها بصوتك سعيد، وهي جميلة من كلمات الفنان محمد صالح بن حميد. واللحن لك يعني
1: لا لحن تراث
0: بدوي
1: بدوي نعم
0: يعني تركب هذه الكلمات على
1: بالضبط، لأنه شوف في الأعمال يعني الهبيشة والأعمال الألحان التراثية بالنسبة للدحيفة بالنسبة للغياضي بالنسبة للهبيش كانوا يعملون عليها بيت واحد
0: ويجيبون
1: بيت واحد بس ويصمون البيت هذا في بالذات في الألوان اللي ذكرتها ما بين الحريم والرجال اللي يغنونها
0: شنفين وصف
1: ايوه ويلقونها في فانا اخذنا تاخذ حتى اللحن. وعلى فكره انا من النوع والله ما تقول هكذا، ولكن من النوع اللي نبحث نسال يا جماعه الخير اذا كان هذا اللحن حد معروف ان شاء الله
0: عشان ما توقع في الخطا مثل هذا اللي قبل شويه
1: نعم.
0: مش عارف وطلعها في الدماغ
1: نعم شوف الكلام هذا يعني حتى لو مات قبل 200 سنه واللحن هذا حقه وعارفين اسمه خلينا نطرح اسمه ما في مشكله
0: نعم.
1: قالوا هذا ما نعرف شيء عنه نهائيا، ففيه ضوابط هناك انه كل بعد ما تمر سنوات كذا سنه ينسب للتراث ينسب للتراث الحضرمي. على فكره صعب، وهذا بلسان الاستاذ الكبير الله يرحمه احمد مفتاح الاعمال التراثيه خطيره جدا لانه لها هنك معين ولها اسلوب معين. قال انا ممكن اننا انتج في الاسبوع من 4 إلى 5 اعمال فنيه جديده
0: لكن
1: التجديد
0: صعب
1: والتراث. قال لانه مسؤوليه لازم انك ما تخرج من نطاق العمل ما تخرج من اللون وما تخرج من كذا لازم هذا خطير على فكره ما هو اكيد نعم.
0: فأنتم دائما تتعاملون في الناس سعيد مع هذه الأعمال يعني مثل محمد بن حميد أعطاك هذا النص دروب المحبة
1: نعم.
0: وركبت على هذا الهبيش
1: طيب.
0: يعني كيف يعني مش سهل يعني
1: أكيد
0: نعم.
1: أكيد
0: وكيف تأدي هذا برضه مثل ما قال بن حميد يعني بعضهم ما يجدون هذه الألوان البدوية
1: لا وبعضهم أقولها بصراحة أنهم يتعرضون. أنا أقول هكذا البعض أقول أنهم يتعرضون. استمعت إلى كثير من الفنانين أنه يدخل لي في موضوع الهبيش وموضوع الدحيفة. على فكرة ذكرتهم بموضوع لما تواصل معي واحد فنان من السعودية ولا زالت محادثاته موجودة عندي والأصوات صوته موجود عندي أنه قال يا أخي أنا أبغى أغني الأغاني اللي موجودة حقك في اليوتيوب. قال أنا نزلت يمكن حوالي أكثر من 5 الأعمال بالحاذة الدحيفة. الله استغربت أنا. طيب أنت فنان سعودي لكن حقك الله عليك
0: كيف يعني كيف تجيد الدحيفة
1: تغنيها؟ قال أنا عجبني هذا اسمه لازم أعطينا الكلام وكل هذا وأنا بغيت بغنيه في بعض حفلات لأنه بعض حفلات حضارهم قالوا يجيبونا وشفنا أنا أصولي من حضرموت نعم لكن أنت من مواليد هناك
0: السعودية
1: مسموح لك غني
0: غني تواصل معك عشان
1: تواصل نعم تواصل معي. شوف أنا عجبنا فيه الأدب وأخلاقه هذا الفنية لما قال هكذا قلت له فغنى واحدة من الأغاني في حفل الزواج وأرسلها لي
0: كيف كان
1: والله مشكلة يعني في
0: اللهجة في انشاز يكون يعني
1: كثير
0: ومن نوني هذا
1: شفت ما بتقلنا حال اللي شف دي ترابط مع هذا بتقلنا حتى ولو هم يدفنوني موجودة حتى في الإذاعة هذه العمل برضه اللي دخل عليها محمد الكحوم واخذه ونسب الكلام الاخر ولكن يشكر عليه جدا جدا جدا محمد انه عدل الموضوع
0: تم تعديل يعني
1: لمواقع التواصل ايوه عدلها بعد ما اثبتنا له بالاسمه ده عدلها وهو هذا يقول له الفنان هذا غنى
0: السعودي
1: هذا الاغنيه فعندنا هنا انا لما يجيبوا لي بغيت معك تغني من الدامي الحضرمي يا جماعة الخير الدامي الحضرمي أنا بغنيه بس شوفوا ما هو لوني رحم الله امرأة عرف قدر نفسه.
0: نعم صحيح يعني ما تزيد
1: الدامي في بعض الأعمال الأغاني الدامي الحضرمي فيها صعوبة وفيها في عملية المد والتقصير في الكلام أنا عارف إيش هذا شوفوا ما هو اللون حقي بغني على قد الذي أعرفه أو الذي أقدر بقدر متمكن أن أحقيه ولكن هذا اللون لهذا أكثر من الأوقات في حفلات أتجنبه من شان لا أسيء نفسي ولا أشوه
0: اللون هذا صحيح
1: ولما نرجع إلى الألوان
0: في كل صورة سعيد
1: والله العظيم وهذا محمد بن حمود يشهد على هذا الكلام بأكثر من مرة نرجع إلى الألوان اللي أجيدها وكل حاجة ده حصلت الناس تقبلتها بشكل كبير
0: صحيح حتى الإنسان المتلقي يعني بيشيد بهذا لما تأديه
1: أي والله
0: نعم لكن لما تكون ذا يكون شاز ويكون
1: كلام مرسال الله يرحمه لما قالها على سجيته
0: نعم صحيح
1: لما على اللي تغني لهم صنعانه قال بغني مجزيك بغني
0: نعم صحيح
1: يعني بما معناه انه لا تدخلونه في شيء ما اقدر اتمكن منه
0: نعم صحيح وعلى فكرة ابو صدر يلا يرحمه ما قال الا يعني هذا اللون صنعاني صعب جدا جدا جدا
1: الاذاعات وقعد التفعيلات الاذاعات حقها
0: صعب مداعبات حتى لما ساله قال له كيف يعني ابو خسان ادى اللون الصنعاني قال له رحت اتسال ابو بكر كم تدرب عليها تقريبا سنتين او شيء يعني الصعوبه فيها والانسان على قولك البعض تقول يتعرض انت هو يشتغل من تعراضي
1: هذا قال يخليك تعرض
0: قال يخليك تعرض ليش تبغى متعرض طبعا نستمع الى هذا الفاصل الان ثم نعود للفنان سعيد

0: طبعا مخرجنا عبد الحكيم هزاع اليوم معنا وجاب هذه الأغنية لفناننا السيد محروس السجودي معروفي، وأعتقد أنا شفت السيد يتلم.
1: ليش
0: مسكت هذه الأغنية سيدي؟
1: أبو محمد فادي أنا سجلت له تقريبا 4 أغاني شفت، وعلى فكرة يمكن الكثير ما حما يعرف عنه، هذا شاعر وملحن وشيء أشاد به الأستاذ محمد نعم، هذه كلماته وألحانه نسان جودي ومعروفي نساني كيف عز الناس وخلى القهر
0: ما عادنا نتكلم.
1: كيف جبتها؟ قال لي وراها جات على، قلت له جات على الجرح. جات على والله يا محمد. وخمس مرات.
0: مع التسجيل.
1: كل ما وصلت لما بكمل في تركيب الصوت حقي نوقف.
0: مع التسجيل هذا.
1: مع التسجيل نوقف. لأنه لو تلاحظ الكلام من باقي حقها.

0: زي ما اتجوزني زي ما طلقني، كنت بالنسبة له لعبة.
1: الجواز يا بنتي عمره ما كان لعبة.
0: محسن عاوز شماعة يعلق عليها أخطائه، وكان لازم

0: محسن يا خالتم احمد عمره ما عرف ايه معنى المسؤوليه.
1: يا بنتي مش انت اللي اخترتيه بنفسك؟
0: وعشان كده مش زعلانه وبستحمل غلطتي. اللي حصل ده كان لازم يحصل من اول يوم، لكن عشان انه جوزي حاولت احبه، حاولت انسى كل حاجه الا هو، ما قدرتش.
1: انا فهماك يا بنتي، انا كمان حاولت انسى ابراهيم وبرضه زيك كده ما قدرتش، رغم انه غدر بيا. انا كنت فاكره كده انه نسيني، وزي ما هانت عليه العشره اللي بينا برضه ما قدرتش. واللي بيحب يا بنتي عمره ما يقدر ينسى.
0: مش قادره، مش قادره، مش قادره انسى ابدا.
1: مش قادره تنسي محسن؟
0: مش عارفه، مش عارفه.
1: معاك حق، معاك حق يا بنتي. الست فينا ما تقدرش تحب الا مره واحده بس. بقولك كده عشان انا كمان حبيت ابراهيم قوي في يوم من الايام.
2: يا ماما مالك؟ مش معقول كده، كفايه اللي بتعمليه في نفسك. الله، انتي هنا يا سناء؟ ايه اللي جابك دلوقتي؟
0: انا
2: مفيش. انا مطرحك دلوقتي جنب جوزك وامه، وما تسمحيش لاي قوه في الدنيا تخرجك من هناك. يلا يلا ارجع لهم البيت بسرعه.
0: انا ما عدليش بيت هناك يا احمد.
2: بتقولي ايه؟
1: محسن طلقها يا احمد.
2: بتقولي ايه؟
1: بقول لك محسن طلقها.
2: طلقها؟
1: ايوه طلقها، مش عايز يخالف اراده ابوه بعد ما مات.
2: الكلام
1: اهو ده الكلام اللي حصل. معلش يا سناء ما تعيطيش يا بنتي، انت دلوقتي تريحي لك شويه وبعدين احمد ياخدك يسفرك طنط عند ابوك، وانا هقوم اعمل لك كوبايه شاي.
2: كفايه يا سناء، كفايه عيط، يا بنت ربنا.
0: احنا عملنا كل حاجه بايدينا يا احمد.
2: معلش يا سناء، انا كنت غلطان، غلطان قوي.
0: ما حدش غير غيري، انا الوحيده اللي غلطانه، وانا الوحيده اللي استاهل.
2: كنتش عارف ان الحب قوته جباره بالشكل ده. كنت فاكر اننا نقدر نتحكم في عاطفنا زي ما احنا عاوزين، نبيع ونشتري في الحب زي ما احنا عاوزين.
0: وانا كمان، انا كمان تفكيري زيك كده.
2: الحب هو اللي بيبيع ويشتري فينا. ده برضه درس مفيد لازم نتعلمه.
0: احمد انا عاوز ارجع طنطا دلوقتي حالا.
2: ايه اختك وصلت لغاية المحطة؟
0: لا لا كتر خيرك، مفيش داعي، انا عارفة السكة لوحدي.
2: يا سلام، مش عايزة نمشي جنبك.
0: انا عايزة ابقى لوحدي فترة معينة اراجع فيها كل اللي جرى، وابقى اشوف بعد كده هعمل ايه.
2: انا مش خايف عليك يا سلام، انا عارف انك اقوى شخص فينا كلنا.
0: انا قوية، غلطان يا احمد، غلطان قوي. انا برضو كنت فاكرة كده، لكن الايام خلتني اشوف نفسي على حجمها الطبيعي. كنت بتكلم كتير وهدد واضحك، لكن وقعت في مصيبة رجعت منها مكسورة، محتاجة لحد يحميني ويدافع عني، لكن لقيت نفسي لوحدي، محدش معايا.
2: لا لا انت غلطانة يا سناء، انت عمرك ما كنت لوحدك.
0: لا لوحدي، وكنت لوحدي، ومش انت اللي تقولي كده، مش انت اللي تقولي ما كنتش لوحدك. مش انت يا احمد، انت اول واحد، اول واحد رماني.
2: انا كنت غلطان، كنت مثالي مسكين، مش عارف ان الدنيا في ايامنا دي ما عادتش محتاجة مثاليات. ادينا هو بدفع التمن، وابويا كمان دفع التمن قبلي.
0: ابوك مين يا احمد؟ اللي رباك ولا اللي خلفك؟
2: سناء، اللي رباني واللي خلفني راجل واحد، وانت عارفة كده كويس.
0: واللي ادالك اسمه يا احمد خلاص يتنسي، والله يرحمه.
3: احمد!
2: ايوه يا ام.
3: الحق يا ابني، عبد البقال بيقول جالك تليفون من المصنع عايزينك ضروري قوي في حاجه مهمه.
0: ابوك مات مقتول.
2: ايه الكلام الغريب اللي بتقوليه ده يا ماما؟
0: ايوه يا محسن، انا عارفه كمان اللي قتله. ايوه انا متاكده.
2: ومين ليه مصلحه انه يقتل بابا؟
0: حسنيه يا محسن، حسنيه اللي رتبت المؤامره ديت من زمان علشان توصل لغرضها وتخلي ابنها يورث، ولما حققت هدفها كان لازم تتخلص من ابراهيم قبل ما يفوق لروحه طبعا، علشان ابوك يا محسن مش راجل سهل ما بيندهكش عليه بسرعه. صحيح هي خدته بالعواطف لحظه، لكن قررت تتخلص منه قبل ما يفوق. انا متاكده متاكده يا محسن من اللي انا بقوله. يلا يلا قوم معايا حالا، يلا يلا عشان نشوف حضره الضابط.
4: مساء الخير يا الهام هاني.
0: ايه المصادفة الغريبة دي؟ صور انا كنت جاية لك.
4: هي فعلا مصادفة غريبة، انا برضو كنت جاية لك.
0: يا طرف ايه؟
4: يا هانم، اتضح من التسريح ان ابراهيم بيه عبد الحق جوزك مات مقتول.
0: شفت يا محسن، انا كنت متأكدة يا حضرة الضابط.
3: بتقول ايه يا ابني؟ ابراهيم مات مقتول؟
4: ايوه يا امي.
3: ومين اللي قتله يا ابني؟ عرفوا اللي قتله؟
4: ايوه عرفوا.
3: مين يا ابني؟

وداعا لتغبي الشباب زحمه المشاوير مع محفظه تشامبرمان من مسؤولي من البحرين الشامل. اصبح بامكانكم سداد فواتير الكهرباء والمياه بسهوله وامان مباشره من جوالك في اي وقت. خطوات بسيطه وتجربه ذكيه بتوفر وقتك وجهدك. حمل تطبيق تشامبرمان الان وسلم خدمات ماليه رقميه من مسؤولي

है।

ومن رحمته الكريم يعود الحي.

sin nasib. هناك يرتاح عرف المصطفى ويشم طيبة ما عزقك طيب. هناك تتنزل الرحمة كل له له نصيبة عسى حسن النصيب هنا يا

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، برحمتك يا أرحم الراحمين.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الأفاضل، أيتها المستمعات الفاضلات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا يزال حديثنا بفضل الله جل وعلا متصلا بحديث الحلقة الماضية عند قوله جل وعلا: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. نقف اليوم أيضا مع حديث للنبي عليه الصلاة والسلام، أو أكثر من حديث إذا سمح لنا الوقت. قال عليه الصلاة والسلام: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. متفق عليه. المسلم أخو المسلم في مشارق الأرض ومغاربها، إن يختلف ماء الوصال فماؤنا عذب تحدر من غمام واحد، أو يختلف نسب يؤلف بيننا دين أقمناه مقام الوالد. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث أيضا، قال صلى الله عليه وسلم: من أصبح ولم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم، رواه الطبراني ورجاله ثقات. المسلم أخو المسلم، هذه الأخوة بأخوة من؟ بأخوة الإسلام، بأخوة العقيدة، بأخوة التوحيد. ولذلك من ارتبط بهذه الأخوة بضوابطها، بشروطها، بواجباتها، كان له منزلة عظيمة يغبطه عليها الأنبياء والملائكة والشهداء على منابر من نور يوم القيامة على يمين الرحمن وكلتا يديه يمين. هم قوم اجتمعوا لله، جمعوا لله وتفرقوا عليه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. المسلم أخو المسلم، هذا الرباط الذي يذيب الفوارق الطبقية، ويذيب أيضا الفوارق الترابية إن صح التعبير. ليس معنى ذلك أن القبيلة لها منزلة في الإسلام والتعارف، وكذلك جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. من حقوق الأخوة قال عليه الصلاة والسلام: لا يظلمه ولا يسلمه. إن لم يستطع الإنسان أن يؤدي حق المسلم، أن يخدمه، فلا أقل القليل أن لا يظلمه، أو لا يصر على ظلمه، لأنها قد تحصل الزلة ويحصل الخطأ ونحن بشر. لكن القضية أن البعض لا يحب أن يصحح مظلمة على مسلم، طالما ذلك المظلوم ربما ما رآه يتكلم أو كذا. سبحان الله، الأصل العلاقة، هذه الأخوة. لا يصل الإنسان أن يكون على منبر من نور إلا وهو يستشعر أنه أقل القليل، إن لم يستطع أن يقدم الخير للمسلم فلا يظلم المسلمين، لا يؤذيهم. هذه قضية: لا يظلمه ولا يسلمه. لا يسلمه وهو يستطيع أن ينصره، لا يسلمه وهو يستطيع أن يقدم له الخير، لا يسلمه وهو يستطيع أن يفعل معه ما يستطيع من خير. وهذه الأمة صورها، والله جل وعلا بين الله سبحانه وتعالى هذه الأمة، قال: محمد رسول الله، اللهم صل عليه وعلى آله، محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، لأن الدار، ولأن هذه الأيام كما يقال دول، والأيام فيها الحزن وفيها الفرح وفيها كذا وفيها كذا، جبلت على كدر وأنت تريدها صف من الأكدار والأكذار، ومكلف الأيام فوق طباعها مستجلب في الماء جذوة نار، نسأل الله العفو والعافية. ثم قال عليه الصلاة والسلام: من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. سبحان الله، يقضي العبد بتوفيق الله جل وعلا لمسلم حاجة، فإذا بالحق جل وعلا فضلا منه ونعمة يكون في حاجة هذا الإنسان الذي وفقه الله جل وعلا، والذي أنعم الله سبحانه وتعالى عليه بهذه النعمة. إن كان كانت نعمة مال وإن كانت نعمة وجاهة، كما قال الله جل وعلا: ومن يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها. ولذلك من أراد أن يديم الله جل وعلا عليها هذه النعمة ينبغي أن يقدم هذه النعمة للناس بلا من، بلا ذكر، بلا استعلاء، بلا تكبر. قال عليه الصلاة والسلام: ما من عبد أنعم الله عليه نعمة فأسبغها عليه ثم جعل من حوائج الناس إليه فتبرم فقد عرض تلك النعمة للزوال. رواه الطبراني في الأوسط وإسناده جيد. تأملوا يا رعاكم الله، من أراد أن يحافظ على نعمة أنعم الله بها عليه، نعمة الصحة، نعمة المال، نعمة العلم، نعمة الوجاهة، نعمة المسؤولية، نعمة المكانة الاجتماعية، ينبغي أن يسخرها للناس. عندما تسخر نعمة للناس توفيق من الله جل وعلا، إنما ذلك توفيق من الله سبحانه وتعالى لك يا رعاك الله، فيحفظ الله لك بها النعمة، لأن هؤلاء يرفع أحدهم يديه بالدعاء فيدعو لك، وهو الذي له مكانة وله صوت مسموع عند الله جل وعلا ودعاء مرفوع. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام: ومن كان في حاجة أخي كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. كرب الدنيا كلها لو اجتمعت لا تساوي جزءا من أجزاء كثيرة من كرب يوم القيامة، سبحان الله. لكن هذا فضل الله جل وعلا. ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. هذا يدلنا على أن الإنسان مذنب، كلنا مذنبون، والذي يتعقب العثرات نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية، إنما يعرض نفسه هو للخطر. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على محسن يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. والحديث الأخير الذي يقف عنده قبل أن ينتهي وقت الحلقة، وتأملوه يا رعاكم الله، في حديث ابن عباس عن النبي عليه الصلاة والسلام. الحديث رواه الطبراني في الأوسط بإسناد جيد، عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من مشى في حاجة أخيه كان خيرا له من اعتكافه 10 سنين، ومن اعتكف يوما ابتغاء وجه الله جعل الله بينه وبين النار 3 خنادق، كل خندق أبعد مما بين الخافقين. لا إله إلا الله، ما أعظم فضل الله سبحانه وتعالى، وما أجل فضل الله سبحانه وتعالى. من مشى في حاجة أخي أيا كانت هذه الحاجة فيقضيها، كان خيرا له من اعتكافه 10 سنين، ومن اعتكف يوما واحدا ابتغاء وجه الله جعل الله بينه وبين النار 3 خنادق، كل خندق أبعد مما بين الخافقين. أيها المستمعون الأفاضل، أيها المستمعات الفاضلات، ما أجل وما أعظم هذا المجتمع عندما يعيش بهذا التكافل، عندما يعيش المسلم وتعيش المسلمة بهذه الروح من العطاء للآخرين دون من ودون استعلاء ودون تكبر، دون تكبر ودون انتظار لشكر أو لثواب، ينطلقون بهذه الروح وبهذا العطاء. وانطلاقتهم في قول الله جل وعلا: لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لفعل الخير، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجه الكريم الظاهرة والباطنة، ووالدينا وجميع المسلمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولقاء قادم إن شاء الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: لنفذ الأمن والأمان في أوساط المجتمع، ثمة رجال يخلطون الليل بالنهار، وحضرموت أصبحت النموذج الأسمى في حفظ الأمن والسلم المجتمعي بجهود رجالها.

0: بغداد المركز الإعلامي بقيادة المنطقة العسكرية الثانية.
1: المستمعون الأكارم، من ضباط وضباط صف وجنود المنطقة العسكرية الثانية، أعزائنا مستمعي أثير إذاعة المكلا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في برنامجنا حماة الديار.

يمر الإنسان في حياته بأيام رخاء وأيام شدة، وقد تكون الشدة أشد وقعا على العسكري، لأنه يحمل هم نفسه وهم أسرته، وفي الوقت ذاته يحمل مسؤولية حماية وطنه وأداء واجبه. إن الظروف الاقتصادية والمعيشية التي يعيشها اليوم اليمن أثقلت كاهل الكثيرين، ومن بينهم العسكريون الذين يواجهون تحديات كبيرة في تلبية احتياجات أسرهم، ومع ذلك يواصلون أداء واجبهم في مواقعهم. إن الصبر ليس استسلاما، بل هو قوة وثبات، وهو خلق الأنبياء والصالحين. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فالمصابرة تعني الثبات أمام الصعاب، والمرابطة تعني الاستمرار في أداء الواجب رغم المشقة. وهذه معان تتجسد في حياة العسكري كل يوم. قد تضيق الأحوال، وقد تتأخر الحقوق، وقد تشتد الأزمات، لكن الرجال يعرفون في أوقات المحن، ويقاس إخلاصهم عندما تكون التضحية أكبر من المكاسب. ومن حافظ على انضباطه وأمانته وصبره فإنه يؤدي رسالة عظيمة قبل أن يؤدي وظيفة. وتذكروا أن التاريخ لا يخلد من عاش في أوقات الراحة، وإنما يخلد من ثبت عندما اضطربت الأحوال، وصبر عندما كثرت الابتلاءات، وحافظ على مبادئه رغم الصعوبات. فلنجعل من الصبر وقودا للعزيمة، ومن الأمل نورا للمستقبل، ومن الإخلاص منهجا في أداء الواجب، مع الثقة بأن مع العسر يسرا، وأن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. نسأل الله أن يحفظ البلاد والعباد، وأن يفرج الكرب، وييسر الأمور، ويرزق الجميع من واسع فضله، وأن يثبت رجال القوات المسلحة والأمن على أداء واجبهم، ويعينهم على تحمل

زمن التحديات والمحن تظهر المعادن الحقيقية للرجال، وحين نتحدث عن الصبر والتضحية يقف منتسبو قواتنا المسلحة الباسلة في الصدارة كالجبال الرواسي التي لا تهزها الرياح. إن تأخر الرواتب والمستحقات يمثل عبئا ثقيلا على كاهل الجندي وأسرته، وهو تحد يمس تفاصيل حياتهم اليومية. ولكن رغما عن كل هذه الظروف الصعبة، نرى هؤلاء الأبطال قابضين على جمر الصبر، مرابطين في مواقعهم، يضعون أمن الوطن وسلامة المواطن فوق كل اعتبار شخصي. إن عقيدة الجندي الصادق لا ترتبط بمال أو منفعة، بل تنبثق من حب عميق لهذه الأرض وإيمان مطلق بأن الواجب الوطني مقدس. صمودكم في المدارس والثكنات رغم قسوة الظروف وشح الإمكانيات هو الرسالة الأقوى لكل من يتربص بهذا الوطن. إننا هنا باقون ولأمن استقرار بلادنا حامون. تحية إجلال وإكبار لكل ضابط وفرد في القوات المسلحة. أنتم صمام الأمان، وصبركم هذا دين في عنق الوطن لن ينساه التاريخ. نسأل الله أن يفرج الكرب وأن تعطى الحقوق لأصحابها عاجلا غير آجل، فأنتم تستحقون كل التكريم والدعم.

من أخبار المنطقة العسكرية الثانية ونستهلها بالعناوين. قائد قوات حماية الشركات يدشن دورة تخصصية في أسلحة الدفاع الجوي لتعزيز الجاهزية القتالية ورفع كفاءة الأفراد. التوجيه المعنوي بمعسكر الأدواس ينظم محاضرة توعوية حول اليقظة والحذر الأمني لمنتسبي حماية بوابة المعسكر. التوجيه المعنوي بالكتيبة الخاصة ينظم محاضرة توعوية حول مخاطر الحرب الدعائية وآليات التصدي لها بنقطة الروينة في المكلا. قائد لواء الضبة يتفقد المواقع والنقاط العسكرية التابعة للواء شرق مدينة المكلا. ومن الإيجاز إلى التفاصيل. دشن قائد قوة حماية الشركات التابعة للمنطقة العسكرية الثانية العميد أحمد عمر المعري صباح يوم الخميس بمنطقة المسيلة الدورة التدريبية التخصصية في استخدام أسلحة الدفاع الجوي، وذلك ضمن البرامج التدريبية والتأهيلية الهادفة إلى تطوير القدرات القتالية والفنية لمنتسبي القوة ورفع مستوى الجاهزية والاستعداد لتنفيذ المهام العسكرية والأمنية المناط بهم بكفاءة واقتدار. ويأتي تنظيم هذه الدورة في إطار اهتمام قيادة المنطقة العسكرية الثانية بقيادة اللواء الركن محمد عمر اليميني بتطوير وتأهيل منتسبي الوحدات العسكرية المختلفة وتعزيز قدراتهم التخصصية بما يوجب متطلبات المرحلة الراهنة والتحديات الأمنية والعسكرية المتجددة، ويسهم في بناء قوات أكثر كفاءة وقدرة على حماية المنشآت الحيوية والمصالح الاستراتيجية. وخلال التدشين أكد العميد المعري أن التدريب والتأهيل المستمر يمثلان الركيزة الأساسية في بناء القوات المسلحة الحديثة، مشيرا إلى أن قيادة قوة حماية الشركات تولي جانب التدريب اهتماما بالغا باعتباره الطريق الأمثل لرفع مستوى الأداء العسكري وتعزيز الكفاءة القتالية للأفراد في مختلف التخصصات. وأوضح أن الدورة صممت لتزويد المشاركين بالمعارف والمهارات اللازمة في تشغيل واستخدام وصيانة أسلحة الدفاع الجوي من عيار 14.5 و23 ملي، بما يمكنهم من التعامل مع مختلف المواقف والمهام الميدانية بكفاءة عالية، ويسهم في رفع مستوى الجاهزية القتالية والقدرة على حماية المواقع والمنشآت الواقعة ضمن نطاق مسؤولية القوة. وأضاف أن البرنامج التدريبي يجمع بين الجانبين النظري والعملي، ويتضمن محاضرات تخصصية وتطبيقات ميدانية بإشراف مدربين عسكريين مؤهلين يمتلكون خبرات واسعة في مجال الدفاع الجوي والأسلحة المضادة للطيران، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة للمشاركين وترجمة المعارف النظرية إلى مهارات عملية على أرض الواقع. وأشار العميد المعري إلى أن قيادة المنطقة العسكرية الثانية تواصل دعمها المستمر لبرامج التدريب والتأهيل العسكري، انطلاقا من إيمانهم بأهمية الاستثمار في العنصر البشري باعتباره الأساس الحقيقي لأي نجاح عسكري، مؤكدا أن بناء الفرد المقاتل وتأهيله علميا وعمليا ينعكس بصورة مباشرة على مستوى الأداء والانضباط والجاهزية في مختلف الوحدات العسكرية. من جانبهم عبر المشاركون في الدورة عن شكرهم وتقديرهم لقيادة المنطقة العسكرية الثانية ممثلة باللواء الركن محمد عمر اليميني قائد المنطقة العسكرية الثانية والقيادة ولقيادة قوة حماية الشركات ممثلة بالعميد أحمد عمر المعري على اهتمامهم المتواصل بتطوير قدرات الأفراد وصقل مهاراتهم العسكرية، مؤكدين حرصهم على الاستفادة القصوى من البرنامج التدريبي وتطبيق مخرجاته في ميادين العمل بما يعزز من جاهزيتهم القتالية ويمكنهم من أداء واجباتهم الوطنية على أكمل وجه. وتأتي هذه الدورة ضمن سلسلة من البرامج التدريبية والتخصصية التي تنفذها قوة حماية الشركات
بهدف الارتقاء بمستوى الكفاءة العسكرية والفنية لمنتسبيها وتعزيز قدراتهم في مختلف المجالات العملياتية بما يواكب متطلبات حماية المنشآت الحيوية ودعم جهود حفظ الأمن والاستقرار في نطاق المنطقة العسكرية الثانية. نظم التوجيه المعنوي بمعسكر الأدواس التابع للمنطقة العسكرية الثانية محاضرة توعوية بعنوان اليقظة والحذر الأمني، استهدفت منتسبي بوابة المعسكر وذلك ضمن برامج التوجيه المعنوي والتوعية الأمنية الهادفة إلى رفع مستوى الانضباط والوعي الأمني لدى الأفراد. وألقى المحاضرة المساعد أول عبد المجيد الشوق، حيث تناول في مستهلها مفهوم اليقظة والحذر الأمني وأهميتهما في تعزيز منظومة الأمن داخل المعسكر والحفاظ على سلامة منتسبيه ومنشآته، مؤكدا أن أفراد الحراسة يمثلون خط الدفاع الأول في حماية المعسكر، وأن أداء مهامهم يتطلب انضباطا عاليا وتركيزا مستمرا وحسا أمنيا يقظا. وشدد الشوق على ضرورة الانتباه الكامل أثناء تأدية الخدمة وعدم التهاون أو الانشغال خلال ساعات الواجب، لما لذلك من أثر مباشر في منع أي اختراقات أو تجاوزات أمنية، مشيرا إلى أن اليقظة تبدأ من الالتزام بالتعليمات وحسن التعامل مع المواقف المختلفة وسرعة الملاحظة والاستجابة لأي تحركات أو تصرفات مشبوهة. كما تطرق خلال المحاضرة إلى أهمية التفتيش الدقيق للأفراد والمركبات الداخلة والخارجة من المعسكر والتأكد من الهويات والتصاريح وفق الإجراءات والضوابط المعتمدة، بما يضمن انسيابية العمل الأمني ويحافظ على مستوى عال من الحماية والانضباط. وأكد المساعد أول عبد المجيد الشوق أن المسؤولية الأمنية لا تقبل التراخي، وأن نجاح أفراد البوابة في أداء واجباتهم يعكس مستوى الجاهزية والانضباط داخل المعسكر، داعيا الجميع إلى التحلي بروح المسؤولية والالتزام بالتوجيهات الصادرة والتعامل بجدية مع مختلف المهام اليومية. ودع الشوق جميع منتسبي البوابة إلى مواصلة الالتزام بالتعليمات الأمنية والمحافظة على أعلى درجات اليقظة والاستعداد، بما يسهم في حماية المعسكر وسلامة أفراده ويعزز من دوره في حفظ الأمن والاستقرار. من جانبه أشاد ركن التوجيه المعنوي بمعسكر الأدواس الملازم ثاني عبد الله باجويل بما يتحلى به منتسبو البوابة من انضباط عسكري وحسن هندام والتزام أثناء أداء واجباتهم، مؤكدا أن هذه الصفات تعكس الصورة المشرفة للفرد العسكري المنضبط وتسهم في تعزيز هيبة المعسكر ورفع مستوى الجاهزية العامة. نظم التوجيه المعنوي بالكتيبة الخاصة التابعة لقيادة المنطقة العسكرية الثانية صباح يوم أمس بالمكلا محاضرة توعوية لمنتسبي نقطة الروين العسكري بعنوان خطر الحرب الدعائية وكيفية التصدي لها، وذلك بهدف رفع مستوى الوعي الأمني والإعلامي لدى الأفراد وتعزيز قدراتهم على مواجهة الحملات الإعلامية المضللة والحروب النفسية التي تستهدف المجتمعات والمؤسسات الوطنية. وفي مستهل المحاضرة أكد ركن التوجيه المعنوي بالكتيبة الخاصة

مستغلة التطور الهائل في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي للوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من الجمهور. وأشار إلى أن الجهات المعادية تسعى عبر هذه الحملات إلى إضعاف الروح المعنوية للمجتمعات والقوات المسلحة، وبث الشكوك وفقدان الثقة بالمؤسسات الوطنية، وخلق حالة من الارتباك والانقسام المجتمعي من خلال تكرار الأكاذيب وتضخيم الأحداث وتشويه الحقائق بما يخدم أهدافها ومصالحها. وتناولت المحاضرة العلاقة الوثيقة بين الحرب النفسية والدعائية الإعلامية والدور الذي تؤديه الشائعات في استهداف معنويات الشعب والقوات المسلحة، مبينة أن الحملات الدعائية تعتمد في كثير من الأحيان على أساليب مدروسة أبرزها التكرار المستمر للمعلومات الكاذبة والمبالغة والتهويل وانتقاء الأحداث بصورة مضللة، بالإضافة إلى استغلال العواطف والمشاعر الإنسانية للتأثير على المتلقين وتوجيه سلوكهم ومواقفهم. كما استعرضت المحاضرة أبرز الأساليب المستخدمة في الحروب الإعلامية الحديثة، بما في ذلك توظيف الجيوش الإلكترونية والحسابات الوهمية والمنصات الرقمية لنشر الأخبار المفبركة وبث خطاب الكراهية وإثارة الفتن والانقسامات، فضلا عن استخدام الشعارات والرسائل المختصرة كوسائل مؤثرة في الحرب النفسية وصناعة الرأي العام. وأكد الرائد حمدين أن مواجهة هذا النوع من الحروب تتطلب وعيا إعلاميا عاليا وتفكيرا نقديا مسؤولا، داعيا الأفراد إلى عدم الانسياق خلف الشائعات أو تداول المعلومات غير الموثوقة، والتحقق من مصادر الأخبار قبل نشرها أو التفاعل معها، والاعتماد على المصادر الرسمية والمعتمدة للحصول على المعلومات الصحيحة. وأوضح أن التصدي للحرب الدعائية يبدأ من الفرد نفسه عبر التحليل المنطقي للمحتوى الإعلامي والتساؤل حول أهداف الرسائل المتداولة والجهات المستفيدة منها، مرورا ببناء حصانة مجتمعية قائمة على الوعي والثقافة الإعلامية، وانتهاء بدور المؤسسات الإعلامية والوطنية في نشر الحقائق وتفنيد الأكاذيب ومواجهة حملات التضليل بأساليب مهنية وموضوعية. وشدد على أهمية تعزيز الشفافية وسرعة إيصال المعلومات الصحيحة للمجتمع، بما يسهم في إغلاق الفراغات الإعلامية التي تستغلها الجهات المعادية لنشر الإشاعات، مؤكدا أن الإعلام الوطني المسؤول يمثل أحد أهم خطوط الدفاع في مواجهة الحروب النفسية والإعلامية المعاصرة. وفي ختام المحاضرة جرى التأكيد على أهمية استمرار برامج التوعية والتثقيف المعنوي لمنتسبي القوات المسلحة وتعزيز إدراكهم لطبيعة التحديات الإعلامية والفكرية التي ترافق الصراعات الحديثة، بما يسهم في رفع مستوى الجاهزية الذهنية والمعنوية وترسيخ قيم الانتماء الوطني والحفاظ على تماسك الجبهة الداخلية ودعم الجهود الرامية إلى حماية الأمن والاستقرار في مدينة المكلا وساحل حضرموت بصورة عامة. فقد قائد لواء الضبة التابع للمنطقة العسكرية الثانية العميد محسن علي السباعي صباح يوم أمس عددا من المواقع والنقاط العسكرية التابعة للواء والمنتشرة شرق مدينة المكلا، وذلك للاطلاع عن قرب على مستوى الجاهزية والاستعداد القتالي ومدى الالتزام بالضبط والربط العسكري وسير تنفيذ المهام والواجبات الموكلة إلى منتسبي تلك المواقع. وخلال الزيارة التفقدية نقل العميد السباعي إلى الضباط وضباط صف والجنود المرابطين في المواقع والنقاط العسكرية تحايا قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء محمد عمر اليميني، مشيدا بما يبذلونه من جهود وطنية مخلصة في سبيل أداء واجبهم العسكري والحفاظ على الأمن والاستقرار في نطاق انتشارهم. وأكد قائد لواء الضبة أن قيادة المنطقة العسكرية الثانية وقيادة اللواء توليان اهتماما كبيرا برفع مستوى الجاهزية القتالية والمعنوية لدى منتسبي الوحدات والمواقع العسكرية، مشددا على أهمية بقاء الجاهزية في أعلى مستوياتها بما يعزز قدرة القوات على تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار ويسهم في حماية أمن واستقرار حضرموت. واستمع العميد

الطباعي من قادة المواقع والنقاط العسكرية إلى شرح مفصل حول مستوى الجاهزية والاستعداد وسير المهام والعمليات العسكرية المكلفين بها، إضافة إلى طبيعة الإجراءات المتخذة لتعزيز الانضباط العسكري ورفع مستوى اليقظة والحس الأمني في مختلف المواقع. وشدد قائد لواء الضبة على ضرورة الالتزام الصارم بالضبط والربط العسكري والتحلي باليقظة العالية أثناء أداء المهام والتعامل المسؤول مع مختلف الظروف والمستجدات، مؤكدا أن الانضباط والجاهزية يمثلان أساس نجاح العمل العسكري وعنوانا لكفاءة القوات في الميدان. كما حث العميد السباعي منتسبي المواقع والنقاط العسكرية على مواصلة أداء واجباتهم بروح وطنية عالية والتمسك بقيم الجندية والانضباط وتعزيز العلاقة الإيجابية مع المواطنين بما يعكس الصورة المشرفة للمؤسسة العسكرية ودورها في حماية السكينة العامة وترسيخ الأمن والاستقرار. وأكد قائد لواء الضبة أن المرحلة الراهنة تتطلب مزيدا من اليقظة والجاهزية والعمل بروح الفريق الواحد وتنفيذ التوجيهات العسكرية بدقة ومسؤولية، مشيرا إلى أن قيادة اللواء ستواصل نزولاتها الميدانية لمتابعة مستوى الأداء وتلمس احتياجات المواقع والنقاط والوقوف على أي تحديات قد تعيق سير المهام. وأشاد العميد السباعي بما لمسه خلال الزيارة من انضباط واستعداد لدى منتسبي المواقع والنقاط العسكرية، مثمنا جهودهم في أداء واجبهم الوطني ومؤكدا أن قيادة اللواء ستظل سندا لهم في سبيل الارتقاء بمستوى الأداء وتعزيز الجاهزية القتالية والمعنوية.

0: انا مجهول والمكتوب ابني من عند الكتب والروح لك مرهوب واجي من
1: الى هنا مستمعينا الاكارم ناتي الى ختام هذه الحلقه من برنامجنا حماة الديار. لقاؤنا بكم يتجدد في الاسبوع القادم بمشيئه الله تعالى، وحتى ذلكم الحين تقبلوا تحيات المركز الاعلامي بقياده المنطقه العسكريه الثانيه، ومن الاعداد والتقديم وجدي ربيع واحمد عمر، ومن الاخراج عمر بامبوع. دمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله.

0: صوت المجتمع. ثمة رجال يخلطون الليل بالنهار، وحضرموت أصبحت النموذج الأسمى في حفظ الأمن والسلم المجتمعي بجهود رجالها. حماة الديار، حماة الديار. إعداد المركز الإعلامي بقيادة المنطقة العسكرية الثانية.
1: إذاعة المكلا تقدم

0: البرنامج الحواري يستضيف آلاما حضرمية يغوص في مشوار حياتها وينثر رحلات عمرها. يعده ويقدمه سند باي عشوت. مكتبات ماجد سويدان. تسجيل ومونتاج عبد الله الساود. اخراج خالد احمد عامر. اشراف عام افراح محمد جمعه خان.
1: انتاج اذاعه المكلا 2019.
2: مرحبا بكم أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، في حلقة جديدة من رحيق العمر، وضيفنا هو الأستاذ حسين عبد الله الجيلاني، الباحث والمؤرخ المعروف. نغوص معه في سيرته ومشوار حياته وتقلده لعدد من الوظائف منذ عام 1958 للميلاد في المجلس العالي، أو ما كان يعرف بمجلس القضاء الأعلى في عهد الدولة القعطية، متدرجا في عدد من المهام في مراحل مختلفة من تاريخ البلد. والأستاذ حسين الجيلاني باحث ومؤرخ لكثير من الأحداث التي عاصرها في المكلا والشحر في مختلف المراحل السياسية والتاريخية، ومنها اهتمامه بجمع التراث الشعبي، إضافة إلى ترأسه لأقدم منتدى ثقافي واجتماعي في المكلا. وهناك خفايا ومعلومات يكشفها الأستاذ حسين الجيلاني في هذه الحلقات من رحيق العمر، تكاد تكون منسية من تاريخ المكلا. فإلى رحيق العمر مع الباحث والمؤرخ حسين عبد الله الجيلاني.

0: علون مثلا كان مدير يعني كان مديركم في ذاك الوقت كان تحولك للمكلف
1: مكتب
0: من نعم من الأساتذة الآخرين معك تذكرهم؟
1: أساتذة عود خريص
0: من الشهر
1: ذكرهم هذا عود خريص من الشهر هذا أبو عمر هذا
0: أبو عمر أيه
1: أيوة ذكر هذا الشيخ محمد عطعوت
0: درسك
1: سالم مساعان وسالم المرشدي
0: سالم مساعان
1: سالم المرشدي يعني
0: أبو نبيل سالم مساعان
1: سالم محمد الله يرحمه
0: أبو نبيل
1: أبو نبيل أيوة الله يرحمه وزعوا ذاك اليوم اثنين هذيلة واحد غربية واحد شرقية وما يعرفون المدرسة اللي سالم المرشدي يا أبوه سالم ساعانة طبعا ود البلاد سالم ساعانة كده ده المرشدي مسكين من الريف فقالوا بتعنا التربية شوف حتى الشيخ سالم بن حميد التوزيع عن بن حميد هنا كان في التربية والتعليم ما يعني. وجاءوا درسنا احنا يعني هو سالم المرشدي وكان يعني سيد بأضاوي أعتقد أن سيد عبد الله
0: درسك يعني
1: درسنا هذا الغريب إنه مدرس الأمس يعني واسع الثقافة جدا جدا يعني يدخل عندنا
0: موسوعة
1: جدا ماشي لا شيء يعني مدرس اليوم لا شيء يعني يدخل لك في التاريخ وبعد ساعة يدخل لك في الحساب وشوية كده في الجغرافيا وقليل شوية كده في العبادات وقليل له كده في ملي ملي ملي يعني ولهذا يعني كانت الحصيلة المنهج السوداني هذا انه الطالب يخرج هذا كده متزود يخرج الطالب اربع سنوات هذه كده متزود
0: على مستوى ثانوية كان
1: على مستوى يعني المنهج المنهج هذا قوي جدا يعني ولهذا يعني في المنير كان معك نسخة من اعطيتك اياها هذه قراها هذه حل محمد الاستاذ الدكتور محمد بن رفيع ارادت بريطانيا شيء واراد الله شيء اخر لحضرموت أراد بريطانيا شيء من هذا المنهج وأراد الله لحضرموت هذا الخير فأقول إنه يعني يذكرني مذكرة أحمد موسى الملاحي أحمد موسى الملاحي كتبت مذكرته إنه أنا جيت توضخرت جاء البروفيسور اللي كلف بإعداد تقرير لل كل في بعدات تقرير لاعداد هذا منهج تعليمي اللي حضرموت هذه وفوشه قال بالمنهج اللي يصير عليه مثلا مكارم الاخلاق فوشه مفاجاه كبيره
0: تقصد تقرير جرفت
1: عرفته هذا هو وتطورت الايام هذه وفعل زمان ما فعل وقالوا اول ما بادر ارفع التقرير هذا غرفت هذا بإلغاء المدرسة هذه توقيف المدرسة هذه وتجميعها وتحويلها
0: يعني.
1: إلى مدرسة إلى مدرسة ابتدائية
0: عشان مكارم الأخلاق يعني.
1: مكارم الأخلاق وهي مدرسة هذه ذات ثلاثة مناهج مراتبية أربع ثمان 12 اختيارية فقال يعني أول تقرير ما قدم التقرير الأول اللي قدمه هذا
0: المستشارية
1: المستشارية قال هذا إنه أوصى ب إلغاء المدرسة هذه وتحويلها مدرسة ابتدائية عرفنا خطة عرفنا الخطة هذه فسرنا معها الهجمة قال كانت ضد الأربطة الدينية هكذا كما رسم لله كما يريد المخرج يعني فأغلقت الأربطة هذه وقاموا بدور بالحمام
0: ضغط على رباط بن سلم في ذاك الوقت بعد تقرير الجرفت
1: ايوه
0: جرفت
1: كلها
0: جرفت
1: هذا
0: يعني.
1: ألغي ايوه
0: ولكن تتم معهد ديني يعني تم تأسيس معهد ديني
1: بهذا بضغط جاء كما يقول الأستاذ الملاحي بضغط من قلب الهمام قال ما حد تكلم الناس صامتة قلب الهمام هذا تبادر السلطان صالح وقال تعالى يعني بغنا أولادنا من يعلمهم دينهم يعني قالهم طيب يعني قالوا بغنا نفر لك 20,000 بغنا نفر لك 8 معلمة
0: أساتذة
1: 8 معلمة
0: بناء
1: بيفر لك هذه ما شاء ظروف هكذا ما أدري قال بنأمن لك هذا وقال وقيم المبنى ووزعوا الطلاب بقايا في الأبطة هذه في وقالوا جاء قال المدير الجديد يعني حاملا زي الازهري ايوه. قالوا من سوء حظي قال ان جيت انا مدرس في المعهد.
0: سوء حظ من؟
1: سوء حظ الاستاذ احمد الملاح احمد موسى. وثقته بالسيد احسن بولني يعني بعد ما تم السؤال كم مرتبه؟ قال والله مسكين مرتبه 300,000 300 ربيه 300 ربيه شلنقات الظاهر. قال لا لسه هذا يعني المفروض كنا يعني عندنا في الرباط هذا في المعهد. قالوا غير السكيل هذا الى 900
0: واللي قدام كذا وصلوا
1: بس المخرج هكذا عايز يعني.
0: هو جريفيس يعني وصى بالقدام يخرج
1: ايوه تمثيليه الفيلم لازم يكون هذا نعم. فقال شهد الدفعه الاولى قال شفنا شهدنا تفحصنا المنهج تفحصنا هذا. فاذا قال يلا يخرج هذا مؤذن مؤذن مسجد ولا يعني مسجد ريفي كذا يكون يعني في بالكاد يعني يكون قال يعني يكتب الاسم الكامل هكذا. قلت له ليش هذا؟ قال له هذا هكذا اراد المخرج يعني المخرج اراد. لكن مخرجات المدرسه هذه مخرجات عظيمه جدا يعني مرضيات المدرسة المتوسطة يعني يعني دراسة منهجية رائعة جدا يعني.
0: خلينا عن في المدرسة الشرقية يعني.
1: خلينا
0: طيب الزملاء قلت لي عبد الله عمر بالفقيه
1: عمر أحمد بالفقيه قاضي صالح أبو سبعة عادوا محيا يعني صالح فريق أبو سبعة عبد الله صالح البار أحمد صالح من غودل في الغربية صايم محمد بلاجة كسر منهم هذه يعني بعد ما خرجنا نسيناهم يعني وتفرقوا بعدين يعني حدبت القصة وحد راح صار وحد اقترب وحد
0: عبد الله عمر ولا احمد
1: عبد الله عمر
0: عبد الله عمر
1: بس عبد الله ابو عوم فدان عبد الله والحسن سالم ابو عوم حسن
0: حسن أيوة
1: الله
0: حسن.
1: يرحمه
0: نعم.
1: ابو احمد
0: نعم
1: يعني كسر يعني منهم وبعدين يعني كلنا يعني
0: نعم عبد الله عمر بالفقيه في ذاك الوقت عنده نبوغ في الصوت والله للسعاده
1: ما شاهدته يعني.
0: نعم. هذا ايام الاستاذ الوزير علوي المفلحي يعني
1: ايام الاستاذ علوي المفلحي
0: نعم. جاء بعد استاذ نصر مرسال
1: الشيخ يعني. نصر مرسال
0: كيف كان ادارته وانتم تلاميذ في المدرسه يعني؟
1: طبعا الاستاذ نصر كان ملك يعني خبره يعني توفت عنده خبرة يعني وافرة. الشيخ علوي المفلحي كان صغره سنن صغره سنن يعني في فارق بين سن الشيخ نصر والأستاذ علوي يعني.
0: الشيخ نصر كان حازم
1: جدا يعني جدا يعني
0: تخافون منه في الشارع؟
1: شخصية يعني والشيخ والأستاذ علوي هذا كان قريب مننا كان شاب صغير يعني قريب مننا يعني وفنان
0: ورسام
1: يعني ما شاء الله يعني الشيخ نصر هذا يعني ما انت خبرنا عليه قال كنت طاف على الموت كلها ما شاء الله الله يرحمه يعني. كلهم كانوا ناس طيبين يعني بامانه يعني.
0: كان تربوي واب وحنون يعني
1: بالضبط يعني هو كان هو مدرس ذلك اليوم كان محترم جدا يعني جدا يعني خلق له شخصيه يعني في مع الطالب ما تقدر انت هذا تشوف الشارع هذا تخاف ما تقدر تدخل المقهى ما تقدر تدخل المكان يعني موبو ولا كان غير نظيف هكذا في هذا المكان. كان مدرس الامس هذا كان محترم جدا جدا يعني
0: لما لما تروش النصر مرسال يعني في الشارع يعني تهربوا
1: نهرب منه ما نقدر يعني ولا لما ولا ما جيم انت والدك ولا جيم انت حد من زملائك ولا شيء هذا لما يمر هاي تقول له جيم لما يمر يعني كان في هيبه يعني لانه هو المدرس يعني احترم نفسه كثير يعني بالصدق يعني
0: نعم
2: طالب يما طلب العلم كتب وسلا حارة العلم وديلك حقق غاية كل نجاح عاش الطالب يما طلب العلم كتب وسلا حارة العلم وديلك حقق غاية

0: المدرسة الشرقية في ذاك الوقت بالقرب من مينا المكلا وأيضا الجالية الهندية كاكو أيام كاكو ساب أبو سالم وأيضا الهنود. يعني كيف هذاك الحي اللي فيه ضجيج كان لحركة البضائع والمينا وأصوات البواخر القادمة والمغادرة، كيف كان الجو في ذاك الوقت؟
1: مكلا صغيرة والتجار اللي فيها محدودين، والهنود اللي عندهم كانت امتياز بيع الأقمشة هم يستوردوها. هاي دكان واحد اتذكره في أحمد بسيف دكان، ويجون يشوف أصحاب دكاكين عقب مكلهم كلهم يشيلهم طاقة ونص هكذا وحركة ونشاط. واللي ما يستعملون نحن في الفصل هذا يستعملون حقهم الأغاني أداة الطبلة هذا المرفت اللي نظر ما عندك على شيء وكان بس كانوا محترمين ما يتعرضون للناس هكذا في شأنهم في أمورهم هكذا. وامتلت هذا المنطقة كل سكان اتذكر يعني الهنود خرجوا لهم مدرسة ومسجد طلعت على ثنتين وثائق من السلطان غالب الأول، كان نجيبهم يوسف شريف السيد يوسف شريف هذه المسجد قيم هذا الآن يعني، والبيت الدار الثاني هذه اللي هو مدرسة بهاللي يعني دخلوا نزام مع البزنبور ولا شيء هكذا أو الإسكان صرفوا لحد ويعني عاشوا في هذه المدينة في وئام من سقام، تزاوجوا مع الناس يعني اختلطوا مع الناس هذه في عاداتهم تأثروا أصبحوا هذا من نسيج المكلا يعني زواجاتهم كلها هذه وعاداتهم وتقاليدهم. وأكثريتهم هذه غادروا بعد 67 غادروا المكلا نهائيا يعني.
0: كاكو أبو سالم غادر ولا عاد؟
1: لا كاكو ده غادر متأخر عدن يعني انتقل إلى عدن يعني، بس هو وزير على فكرة عديم يعني ما عنده حد بس. وبعدين بعض مشاهدتهم يعني نقلوا حقهم من المصاوغ هذه إلى حي الحارة كانت الدكة عن بيت بايزيد هنا شتوا هذه. فالحمد لله هذا غادروا هكذا وبعض بيوت هذه شفنا ناس هذه مسحوا بس الاسم أخطاءات حصلتها كده في ال والله جاءوا بعضهم مساكين ما جاءوا يعني أو ما أخبروا أباء أو بلادهم هكذا كان يبان يعني الحق حق وبعضهم مساكين توفوا.
0: هل يزوركم المسؤولين للمدرسة الشرقية؟
1: الأجمل في هذا مسؤول حلو جدا جدا يعني سنة تمنيت هذا أن المدارس هذه يعني بعد ما تخرجنا كنا نحن شيبان الآن هذا تمنيت يعني أن المدارس هذه تطبق لما ما طبقنا يعني كنا يعني المدرس هذا يرتبناها الزيارات إلى الدوائر خاصة الدوائر الخدمية
0: تقومون بزيارات
1: هذه ونسألهم وأطلقون هذه وأشغلكم ونقدر نساعدكم نحن فيها في طبعا ذاك الوقت هذه في صحة بيئة موجودة وكان فيه إدارة للصحة وإدارة للمستشفى وإدارة يعني هذه ظلت يعني مطبوعة في أذهاننا يعني مسلم لك أنها الدوائر كل ساعة إدارة هذا دورت على ثمان دوائر.
0: ليش من دوائر زرتوها أنتم طلبة؟
1: أتذكر هذه دوائر البلدية هذه والصحة أتذكر يعني
0: تقومون بزيارة مع مدرسين
1: تقوم بزيارة مع المدرسين هذه يعني نأخذ هذا حوالي نصف ساعة تقريبا يعني معها والشغل هذا واتلقون وهذا يعني نكسب معلومات يعني ما هي موجودة عندنا يعني.
0: والفرضة بجانبكم ما زرتوها؟
1: الفرضة بجانبها لا ده مربوشة كلها ما شوف كورن نحن كلها هذا المجتمع مساكين يعني الله يأمن لقمة عيشه يعني.
0: والدك في ذاك الوقت خلاص في جيبوتي يعني
1: في جيبوتي يعني جيبوتي واستقر هناك لك أسس مدرسة هناك.
0: غادر عام كم في المكلة؟
1: عام 50 الظهر لي هكذا لأن شفت أنا بعدين جاءوا عيال الأقربي جاوا العقربي هذا واحمد وحيدر، احمد وحيدر وسالم عرفهم العقربي.
0: ايوه
1: جاوا هذا وكانوا جابوا جيبوتي، كانوا ساكنين في جيبوتي افرلي، فجابوا بيستوعبونهم هذا الشيخ علوي هذا المفلح هذا كيف يعني، قال حق النايب هذا يعني اختبرهم يعني في ال شوي لا قال خليه يكتب علي بحقهم هذين الدفاتر هذا وال شافوا حق قال مدير المدرسة هذا وحدتكم تحدثهم يعني خلاص.
0: أيه.
1: اللي نشوفه هذا مثل الفلاح مديرها مديريسها مديش هذا عبد الله القادر الجيلاني توزعهم على ضوء هذا التوزيع حق الشيب حق جبوتي يعني من خلال ال ف يعني سهل على المدرسة هذا التوزيع منهم خمسة نفر اللي جاوا استندوا هذا فيها إلى الدفاتر حق مدرسة الوالد يعني.
0: نعم.
1: والعاد جاهو
0: استقر هناك في جيبوتي؟
1: استقر عنده ست خمسة أولاد وست بنات يعني هناك يعني أسس له بيت يعني هناك يعني
0: توفى في جيبوتي؟
1: توفي 87
0: في جيبوتي؟
1: توفى في جيبوتي.
0: هل في زيارات متبادلة؟
1: أنا أروح على كل سنتين يعني أو كل سنة بعد سنة بعد سنة على هناك استمرار يعني شهادة عدن هذا في الستينات هذه وهي يعني من أحسن البلدان يعني.
0: أول مرة رحت في الستينات
1: والله هاي وشهادة النشاط هذا الرهيب وشفنا البضائع هذا والسوق الحرة
0: عالم آخر يعني
1: عالم آخر عالم آخر شهادة الصحافة لا إله
0: هذا أول زيارة في طريقك لجيبوتي
1: في عام 60 هذا
0: 60
1: عام 60 هذا أتذكر هذا يعني جينا في باخرة من المكلة في باخرة سياحية
0: لعدن
1: وريبك هذه لعدن وريبك هذه واحدة كم فيوز
0: كم سياحية. كم كم وقت يعني جلستوا كم أيام
1: يوم وليلة
0: يوم وليلة
1: يوم وليلة وستين شلنج هذا حاجة كبيرة ذاك الوقت لأنه نول وأكل سياحي يعني
0: باخرة كبيرة يعني سياحية
1: سياحية واحدة تبت واحدة تجي ف يعني وصلنا هناك كان الساعة 2 في الليل
0: شفتوا عدن يعني أضواء
1: انبهرت بالأضواء هذا انبهرت يعني اللي نقول لهم هذا رجال عندنا في المكلة ايش اللي جابه؟ قالوا ايش هذا هذا علي همشري هذا مالك مدير المينا ها؟ وذاك الشاب ابوه قال له ابوه كان مدير
0: المالية
1: هذا قال له هذا مدير المينا مالك انت كذا؟
0: همشري اللي جابهم من السلطان
1: الساعة 2 يعني السلطان صالح جاب يعني الساعة 2 في الليل
0: شغالين
1: شغالين شغالين هذا الا والمعارض هذه اللي ما شفته في الدنيا كمها
0: والمينا حركة لا تنقطع
1: اشحر اقول لك جيت وصلت لهذا كان في استقبالي اتذكر يعني خالد بسلامه واللي كان يدرس في معهد المهني خالد هذا الله يرحمه توفي يعني
0: خالد خالد عبد الرحيم
1: ايوه الا وشويه الا نقول لي خشينا نسيب مصلت الاشياء استقبلنا يعني في المينا ورتبوا صاحب البيت اللي الدكتور رابضه دكتور رابضه هذا
0: ايوه صالح رابضه
1: قال له مستقبل شو حسين جلال نبيه هذا يعني هاته للبيت عندنا في الدار وهو نازل عنده مثل نازل في البيت عنده يدرس الا وهذا قلت له انا ما صليت جيت له صاحب الدكان قلت له اخي بس معي شنطتي بطرحها قال بعدين صلي في الدار قلت له قاعد احيانا كنا احنا موجودين هنا قدامي هنا عم نسيت دور شو نسيت هنا قال انا شو نسيت حسين اسمه نسيت حسين
0: فكريتها والدنيا
1: جيت عند هذا صاحب الدكان نقول له
0: والدنيا شغاله بالليل
1: شغاله جيت تحت في الليل زيره نقول له اخي لو تكرمت يا اخي بطرح الشنطه حقك معينت له لو تكرمت يا اخي ان شاء الله عشان بتقفل قال نحن في عالم اخر يا حسين وين جيت منين جيت هناك كل السيد زحفان من الشحر
0: سعيد
1: زحفان ها قال على السنت لي ساعتين كنا كده ساعتين قال يعني
0: 24 ساعه نوبات
1: نوبات هذه لا فندق كم قال الفندق هذا 27 جزيرة حد منهم هذا قال حب وزير وده قاعد قاعد قال 25 ده شو طويل ب 25 قال 25 كلمة تقولون كلمة حبة تفاح برتقال خضروات شي شي شي. طيب وانا اهم شيء الصياديه، قالوا الصياديه العطاس نقلها من المكله هذه اسكن يعني عجوبها ما حد قدر يقلدها ما حد قدر يقلدها
0: ايوه
1: ولا قلد باسلام في الهريس ما حد سبحانك كم واحد
0: باسلام كان في عدن
1: في عدن هريس يعني كانت عدن يعني يعتبرونها ايش نيروبي يعني ايش هريس عدن
0: وكل العالم ياتي لعدن
1: انا شاهدت هذا القربي استاذ دعاي حقه هكذا وشاهدت هذا الوتاري التاريخ هذا رئيس الاتحاد العام للعروض التجاريه
0: أيوة.
1: الله يرحمه وشاهدت هذا الاخوان ثابت معهم حقهم وجيت هذا اتذكر يعني محلات هاي السعيد معهم اثنين دكاكين
0: في المعلق
1: في المعلق في المعلق واثنين في كريتر كريتر هذا تو مخزكو جيت هذا كنوا يقبضون يعني خلاص ها كانكم الا قال بنحسن المكان هذا في الستينات يعني قالنا بغينا لها قطعتين قماش من خيطها حتى الخلصه قال كنت طبق يا اخي خوي المعلق هناك قلت طعنا خوي المعلق هذا يلا بطلنا التالت دكان جبر عند احسن دوام اول مره نتعرف عليه احسن حمد
0: ايوه كان شغال عندهم
1: كان شغال عنده دكان جبر هو ما دخلت تبغى قال لي
0: عن سدامان
1: ها
0: عن سدامان
1: اي سدامان كان جبر يعني اشتريت له من سألني عن أربعهم سألني قلنا له من عسيرة يعني إلى الحارة قال له أهل هناك فكان قلت لك يعني المدينة صاخبة صاخبة جدا
0: وجلست فيها كم قبل ما تروح لجيبوتي؟
1: هذا ليس بالاسبوع كذا اسبوع انت رايح واسبوع انت عايد وباستمرار يعني
0: نعم
1: ف
0: ووالدك ما عاد يرجع للمكلا يعني
1: والدي ما عاد يجي الا جاء الزواج حقي اتذكر الزواج حقي جاء
0: نعم
1: شفت كيف وما طول علي
0: لكن العلاقات بينكم واخوانك في
1: مستمره جدا كل يوم ما قلناش انا قاعد اصب علي وقت هذا اصب علي ما بقدر نجيكم قالوا خلاص نحب بنزورك المهم زوروني يعني خذوا لهم البنات واولاد كلهم يعني
0: طيب عمامك؟
1: عمامي نزورهم نحن
0: وين كلهم موجودين هنا في المكلا ولا
1: واحد منهم توفي هناك واكون اسره
0: في جيبوتي
1: في جده
0: في جده
1: ما نروح جده هذه في اي مهمه اي مناسبه اي حي اي هذا الا نمر على اسره نتواصل معهم
0: عمك عبد الرحمن وين؟
1: عبد الرحمن عبد القادر يعني
0: وين في جده
1: في جده الله يرحمه توفي يعني
0: وعبد السلام
1: في الشهر يعني
0: في الشهر
1: واحمد هذا توفي قبل ان يتزوج كان يسطول في ذاك البريد يعني
2: يا سوري صوت معاك

0: البرنامج الحواري يستضيف أعلاما حضرمية يغوص في مشوار حياتها وينثر رحلات عمرها. يعده ويقدمه سند بايع شوت. مكتبات ماجد سويدان.
1: مستمعنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من إذاعة المكلا نحييكم ونقدم إلى حضراتكم موجز الواحدة ظهرا ليومنا الأربعاء. اطلع عضو مجلس القيادة الرئاسية محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي اليوم على أوضاع متعاقدي المحاكم بساحل حضرموت خلال لقائه رئيس لجنة متعاقدي المحاكم عبر السلطة المحلية بالمحافظة محمد صلاح توفيق ونائبه طارق عبد الحكيم الجابري. واستمع عضو مجلس القيادة محافظ حضرموت إلى شرح حول أبرز القضايا والتحديات التي تواجه المتعاقدين، وفي مقدمتها أوضاعهم الوظيفية ضمن التعاقد الوزاري ومستوى الأجور والحوافز والجهود المبذولة لتحسين أوضاعهم المعيشية بما يتناسب مع حجم المهام والمسؤوليات الملقاة على عاتقهم. اطلع عضو مجلس القيادة الرئاسية محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي صباح اليوم بمدينة المكلا على الأوضاع العامة لفرع اتحاد كرة القدم بساحل حضرموت، وذلك خلال لقائه بمكتبه رئيس الفرع الكابتن عبد الله السعيد السعدي بحضور الأمين العام للاتحاد الكابتن لطفي الحداد وأعضاء مجلس إدارة الفرع. ناقش عضو مجلس القيادة الرئاسية محافظ حضرموت الأستاذ سالم الخنبشي صباح اليوم بمدينة المكلا الأوضاع الخدمية والأمنية في مديرية الريدة وقصي عر، وذلك خلال لقائه مدير عام المديرية الأستاذ عبد الباسط باحميد وعددا من المسؤولين والشخصيات الاجتماعية بالمديرية. اطلع عضو مجلس القيادة الرئاسية محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي صباح اليوم بمدينة المكلا على مجمل الأوضاع الخدمية والتنموية والأمنية في مديرية زمخ ومنوخ، وذلك خلال لقائه مدير عام المديرية الشيخ محمد سالم الصيعري. استقبل دولة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شايع محسن الزنداني في العاصمة المؤقتة عدن وفد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة أوتشا برئاسة مديرة قسم الاستجابة للأزمات إيديم ووسرنو. مستمعينا من إذاعة المكلا صوت حضرموت، قدمت إلى حضراتكم موجز الواحدة ظهرا.
2: وداعا لطوابير السداد وزحمة المشاوير مع محفظة شامل ماني من مصرف اليمن البحرين الشامل، أصبح بإمكانكم سداد فواتير الكهرباء والمياه بسهولة وأمان مباشرة من جوالك وفي أي وقت. خطوات بسيطة وتجربة ذكية بتوفر وقتك وجهدك. حمل تطبيق شامل ماني الآن واستمتع بخدمات مالية رقمية من مصرف اليمن البحرين الشامل. شامل ماني، أسلوب حياة.
3: عرفت حضرموت بحكمة أهلها التي انعكست على ما يصدر عنهم، فكانت أشعارهم وأمثالهم ترجمانا لتلك الحكمة. وإذاعة المكلا تقدم حضرميات.

ومضات من الحكمة الحضرمية تعدها أروى محمد، تقدمها أفراح محمد، ينفذها أسامة جاه.

الأحبة معروف تاريخيا أن بداية مدينة المكلا كانت من البلاد أو ما يعرف الآن بحي الشهيد خالد، الذي ذكره شاعرنا ناجي بن علي الحاج بالقول: برزت يا حي الشهيد خالد وسالك

معروف تاريخيا أن بداية مدينة المكلا كانت من البلاد أو ما يعرف الآن بحي الشهيد خالد، الذي ذكره شاعرنا ناجي بن علي الحاج بالقول: برزت يا حي الشهيد خالد

نحو المثل، دعونا أحبتي نذهب واخذين من حكمة أسلافنا كلمات حوت تلك الحكمة التي عرفوا بها، قالوها بعبارات بسيطة لكن ان تمعنا في معناها وجدناها عميقة في دلالاتها. يقول مثلنا اليوم: كلب الجراد يضوي من غير زاد. معروف أحبتي أن أسراب الجراد تمر بين وقت وآخر بحضر موت، محدثة ضررا بمزروعاتها. وهناك من يهتم بصيد الجراد كونه من المأكولات الحلال، وكلب الجراد هو ذلك الكلب الذي لا يفعل شيئا سوى مطاردة الجراد ليتغذى بها. وقد استعار الحضارم الجراد في هذا المثل ليس بمعناه الحقيقي، بل للدلالة على أن من يقضي نهاره في توافه الأمور لن يجني شيئا ولن يحصل منها على قوت يومه. وفي المثل: حتى على النشاط والهمة وإيجاد عمل مهما كان بسيط. وكما يصفون الشخص الكفو النعشاء في كوفيته، أي أنه يملك قوت يومه، وهذا في حد ذاته شهادة له بالكفاءة.

هذا الشاعر الحارة سعيد فرج بحريز يتحدث عن خصلة جميلة في الإنسان رآها في نفسه، هي خصلة الوفاء للأصحاب، فلا يبيع أصحابه مهما كان الثمن. يقول الحريزي: أما أنا ما بيع شي رجال، ما عندك علق؟ من لا قدر على اللحم يأخذ له الخم ولا حنين. لاحترقت الطبخة وزاد النار على البن احترق، وانت احرقت البن بتخلي المغاني والقصيد. أحبتي، كثيرا ما نرى في شعر الحضارة مفردات هي من الواقع، أي من واقعهم في تعاملهم اليومي معها، لذا نجدها بوفرة في شعرهم، فهم أبناء بيئتهم. وبحريز هنا يؤكد على أمور عدة في بيتين من الشعر: الأول عهد الوفاء لأصحابه، ثانيهما عش على حسب مقدرتك، ثالثهما ما أفسدته بيدك لا يصلحه غيرك. كل هذا يؤكد على حكمة فطرية من شاعر الحارة الأمي.

هنا نقف مع حكمة الحضارم لنفتح في الغد صفحة جديدة نسطر عليها بالحرف والصوت والنغم سطورا من حضرميات.

ومضاة من الحكمة الحضرمية تعدها روى محمد، تقدمها أفراح محمد، ينفذها

العلاقة بين القانون والمجتمع علاقة جدلية، فلا يتصور مجتمع بلا قانون ولا قانون بلا مجتمع. وإذاعة المكلا تقدم

0: عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة من برنامج أنت والقانون. موضوع حديثنا أعزائنا المستمعين في هذه الحلقة سيكون حول موضوع الطب الشرعي. فمن المعلوم أنه يحصل أحيانا اعتداء على أحد الأشخاص يؤدي إلى إصابات جسمانية. فمن المعلوم أنه يحصل أحيانا اعتداء على أحد الأشخاص يؤدي إلى إصابات جسمانية مثل حوادث الضرب أو الإيذاء الجسماني أو الاعتداءات ذات الطابع الجنسي وغيرها. في هذه الحالة يصبح من الضروري بصورة عاجلة رصد وتحديد هذه الإصابات طالما لا زالت ظاهرة وموجودة بجسم المجني عليه. وهنا يصبح القول الفصل فيها للطبيب الشرعي. فما هو تخصص الطب الشرعي وما مدى أهميته للقضاء وأنظمة العدالة؟ وما هي أهم الإصابات التي يعنى بها ويختص بتشخيصها؟ هذه التساؤلات وغيرها ستكون محور الحديث في حلقتنا لهذا اليوم، والتي نسعد فيها باستضافة الدكتورة سعاد عمر سواد، أخصائية الطب الشرعي من جامعة عين شمس بجمهورية مصر العربية. أهلا وسهلا دكتورة.
1: سعيدة بوجودي معكم في هذه الحلقة، وأسأل الله أني أفيدكم وأفيد المستمعين بإذن الله ما يتعلق بالطب الشرعي. والطب الشرعي طبعا هو بحر واسع، وسيكون ما سنتكلم عنه في هذه الحلقة هو غيض من فيض بإذن الله.
0: إن شاء الله بإذن الله تعالى تكون هذه الحلقة استمرار نهج هذا البرنامج في استضافة المتخصصين في مجالات مختلفة بهدف إثارة الموضوعات القانونية والقضائية بحيث تهم جميع المستمعين. في بداية الحلقة دكتورة نقول بالنسبة لتخصص الطب الشرعي بشكل عام، ما هو هذا التخصص وما هي أهم الموضوعات التي يهتم بدراستها؟
1: الطب الشرعي هو طبعا من اسمه طب وشرعي، يعني هو أحد العلوم الطبية الذي يعنى بحالات لها صفة قضائية، ومن هنا جاءت كلمة شرعي. البعض يظن أن كلمة شرعي جاية من الشريعة الإسلامية، ولكن هي جاية من الشريعة القانونية. فالطب الشرعي هو تخصص طبي يعتنى بالحالات الطبية التي لها طابع قضائي، ولا يمكن للطبيب البت بها ما لم تكن محالة من سلطة قضائية. يعني إذا جاء لأي طبيب في أي تخصص كان حالة لها طابع قضائي محتاجة تدخل الشرطة، لا يمكن له أن يتعامل معها ما لم يتم تبليغ الشرطة بها. بالنسبة لأهم المواضيع، طبعا نقسم الطب الشرعي بشكل عام إلى ثلاثة محاور. المحور الأول هو الطب العدلي أو الطب الشرعي السريري، واللي هو يتعامل مع حالات الأحياء. البعض يظن أن الطب الشرعي فقط مقتصر على موضوع تشريح الجثث والتعامل مع حالات القتلى وغيره، لا. الطب الشرعي ممكن يتعامل مع حالات الأحياء والتي نطلق عليها بالطب الشرعي السريري، له حالات البوليس كيس أو حالات الشرطة اليومية الواردة دائما إلى مستشفيات في قسم الطوارئ، مثل حالات الجروح المختلفة، مضاربة، حوادث الطرق، حالات الغرق، حالات الشنق، حالات الاعتداءات الجنسية، لكن اللي هي مترافقة بإصابات جرحية محتاجة تدخل الطبيب للتعامل مع الجروح وليس التعامل مع حالات الاعتداء بشكل خاص. أيضا القسم الثاني هو الطب العدلي الباثولوجي، والذي يعنى بالوفيات. يعني إذا كان في حالة من حالات الشرطة اليومية توفت لأي سبب كان، فمحتاجة أنه أقوم بتحويلها للطبيب الشرعي لأجل استكمال عملية التحقيق، اللي هو بيكون من خلال التشريح. هذه الحالات اللي هو بضمها ضمن القسم الثاني. القسم الثالث اللي هو طب الأطفال العدلي، وهو يتم وفيات اللقطاء، وفيات حالات مثلا الإجهاض للحمل مثلا غير الشرعي، متلازمة الطفل المعذب اللي هو ممكن أطفال يتعرضون لتعنيف منزلي. فهذه الحالات تحتاج إلى تدخل طبيب شرعي، لكن في البداية قد يقابلها الطبيب العام، وعلى ضوء معرفته سيقوم بالتبليغ ومن ثم تحويلها للطبيب الشرعي.
0: يعني ارتباط الطب بشكل عام بالقانون، أشرتي أنت إلى أنه هو رابطة وسطية. ما مدى أهمية الطب الشرعي لأجهزة العدالة والقضاء بشكل عام؟
1: طبعا هدف الطب الشرعي الرئيسي هو مكافحة الجريمة. طالما أنه الحالات الطبية الشرعية بشكل عام تأخذ من كل التخصصات الطبية، فهو رح يتناول المواضيع الطبية اللي ممكن تكون لها إيش علاقة بالقضاء، زي مثلا حالات المضاربة أو حالات الأسلحة النارية. هذه إصابة جرحية عادية، لكن

0: اللي مش يعني ايش اللي يخليها مش عاديه الاصابه نفسها او كيفيه الاصابه اللي حصلت بها. ممكن تكون كيفيتها جنائيه، حاله يعني الشخص ممكن يكون ما توفى منها، لكن حيويه او المنطقه اللي اصيبت تشير الى انه ممكن تكون هذه كيفيتها جنائيه او محاوله قتل. الطبيب راح يعالجها، لكن في نفس الوقت راح يكون بعمليه ايش، بعمليه التبليغ. فهنا الحالة توصل للطب الشرعي، راح يقوم الطب الشرعي بعمل إحصاء مثلا لحالات الإصابات الواردة له. وهنا تكمل الأهمية أنه الإحصائيات هذه اللي اكتشفت لدى الطب الشرعي ممكن يستفيد منها الشرطة في مكافحة الجريمة مثلا في منطقة معينة انتشر مثلا إصابات الأسلحة النارية، فيقول الشرطة تقول لا، بعد إحصائيات الطب الشرعي يقولون لا، ليش هذه المنطقة مثلا فيها إصابات أسلحة نارية؟ معناته أنه في خلل في توزيع السلاح أو تهريب مثلا. فتقوم الشرطة بمكافحة هذه الجريمة. أيضا حق صيانة حق الفرد وحق المجتمع. فالطب الشرعي بداية من أول ما يقابل الحالة إلى نهاية وصول التحقيق ممكن أنه يبرئ متهم أو يثبت تهمة على هذا المتهم. فبالتالي أنا كذا حفظت الحق لهذا الشخص، وفي نفس الوقت حفظت الحق للمجتمع بإظهار هذه الجريمة للمجتمع.
1: صحيح، وبهذا نعرف ويعرف المستمعون بأن منظومة العدالة لا تقوم بجهة واحدة سواء كانت ضبطية أو قضائية أو غيرها، بل هي اجتماع لكثير من المجالات والتخصصات. ويعني التركيز أو إثارة الموضوعات المتعلقة بهذه الروافد إن صح القول التي ترفض نظام العدالة هو من الأمور المهمة بمكان.

0: طيب دكتورة، نسمع أحيانا عن مجموعة من الإصابات. هناك إصابات يهتم بلا شك بها الطب الشرعي، ما هي هذه أبرز هذه الإصابات وكيف يمكن التوصل إلى دلالتها على نوع الإصابة؟
1: بالنسبة للتحديدا يعني أقول الإصابات هذه بشكل عام خاصة الجروح، الجروح بمختلف أشكالها، ممكن تكون عندي جروح قطعية أو جروح طعنية أو جروح بآلات واخزة أو مقذوفات نارية أو حرق. فهذه الإصابات حسب موقعها وحسب الآلة المحدثة لها تعطيني فكرة عن الدلالة، أو ممكن أقول عن الكيفية التي أحدثت بها. على سبيل المثال، مثلا إذا جاء طفل إلى قسم الطوارئ وكان في حرق موجود في يديه، وطبعا الأم ادعت أنه هذا الطفل تم حرقه، يعني اشتبهت بشخص ما أنه تم عملية حرقه. أشوف مثلا عمر هذا الطفل، المنطقة اللي هي أصيب فيها مثلا منطقة غير مميتة، يعني مش هدفها أنه قتل هذا الطفل، أحاول أخذ سيرة من قصة الحادث مثلا من الطفل ومن الأم ومن اللي حواليها برضو، عشان أتأكد فعلا هل الهيستوري أو القصة هذه فعلا حقيقية ولا لا. أيضا ممكن يتعرض مثلا يدعي شخص أنه تعرض لضرب مثلا بعصا معينة مثلا في الظهر، فيطلب تقرير أولي من الطبيب العام. الطبيب العام طبعا يجي يشوف منطقة الظهر اللي فيها هذه الإصابة، لدى كدمة، لكن شكل الكدمة هذه لا يعطي إيحاء بأنه الضرب تم بعصا، ممكن يكون شكلها كبير مثلا، أو هي مثلا باهتة اللون، أو أنها لم تترك أثر أصلا. فبالتالي رح يكون في إيش، في تناقض ما بين الكلام اللي قاله وما بين الفحص السرير اللي أنا وجدته. أيضا ممكن يكون عندي لو مثلا شخص تعرض لطلق ناري مثلا في منطقة الصدر، فهنا أقول أنه هذه الإصابة كيفيتها جنائية، غالبا كيفيتها جنائية، لأنه هذه المنطقة منطقة حيوية ومنطقة مميتة. يقودني مكان الإصابة والآلة المحدثة للدلالة أو الكيفية اللي حدثت بها هذه الإصابة.
0: ربما هذا يقودنا دكتورة إلى الحديث عن جانب مهم من عمل الطبيب الشرعي، اللي هو مسألة أنه الظروف الاجتماعية التي تمت فيها الإصابة هذه. يعني هو مثل ما ذكرت الآن، هو يحتاج إلى أنه يبحث في تاريخ أو القصة اللي صارت بناء عليه حتى يستطيع تكوين صورة أو فكرة عامة عنها. طيب دكتورة، نسمع أحيانا عن مسألة فحص الجثة في حالة الوفاة، وأن هذا الفحص يشمل الفحص الظاهري ويشمل أيضا التشريح الداخلي. حبذا إعطاء وصف ولو مختصر لكل واحد من هذين.
1: طبعا بالنسبة للطبيب الشرعي، طبعا أنا ما رح أدخل الطبيب العموم، بالنسبة للطبيب الشرعي إذا تم استدعائه لحالة، ممكن تكون بداية الفحص من منطقة الحادث نفسها أو من موقع الجريمة نفسه. قد يتم استدعائه إلى مكان الحادث، يتم فحص الحالة أو الجثة في موقع الحادث نفسها، طبعا بعد عمليات التصوير التي يقوم بها أصحاب الأدلة الجنائية، وبعد كذا رح يقوم بعملية فحصها في المشرحة. تفحص الجثة وهي في ملابسها، بحث عن أي تمزقات مثلا موجودة فيها، ممكن يكون في عندي تمزق دائري الشكل وحوله بارود، فأشك أنه هذا عبارة عن مدخل طلق ناري. وبعد ما أتم تصوير هذه الإصابات وتثبيتها وفحص الملابس كلها بشكل عام، والجثة كاملا تفحص من الرأس إلى أخمص القدمين للبحث عن أي دلائل، بالإضافة إلى استعراف الهوية إذا كان الشخص هذا مجهول. وبعد كده تنزع هذه الملابس، ويتم تصوير كل الملابس فردة فردة كتثبيت دوكومنتيشن توثيق يعني للإيش، لهذه الملابس، وعملية تحريزها إذا وجد عليها أي حاجة، يعني سواء الدم وغيره وبارود مثل ما ذكرت. بعد كده نقوم بعملية فحص الجثة كاملا وتثبيت الإصابات، أنا بعد ما نزعت منها الملابس وتصويرها. هذا طبعا سميه بالفحص الظاهري. الفحص الباطني له يقوم بعملية التشريح، وطبعا حابة أوصل فكرة أنه مجرد العامة ما يسمعوا كلمة تشريح يعني إيش، قطبت ولدني يعني قطبتي كده وخلي في كيس بعدين،
0: مثيرة للرعب كده الفكرة يعني.
1: لا رأس ولا رجول ولا يداته، لا. نحن هنا عملية التشريح هي تشبه عملية جراحية، أنا استهدف فيها الأعضاء الحيوية اللي ممكن تؤدي لي إلى تشخيص سبب الوفاة. فمثلا إذا كانت حالة جنائية حالة طلق ناري، طبعا أنا أفحص الرأس، أفتح الرأس أشوف في إصابات موجودة عندي في الدماغ أو لا، ممكن يكون هذا الشخص تعرض لضربة، ما في عندي كدمة مثلا موجودة في فروة الرأس، لكن في عندي إصابة موجودة في الدماغ أو مثلا عندي كسر موجود داخل الجمجمة نفسها، فلازم إيش أفحصها ما دام إنه في عندي شبهة جنائية هنا. أفحص الرقبة، أقوم بفحص النسيج الرقبة من الأسفل من يعني تحت بعد ما أرفع النسيج الجلد نفسه والعضلات، وأتأكد إذا في إصابات أخرى موجودة في الرقبة، أفتح منطقة الصدر، أشوف القلب إذا في أي إصابات موجودة في المنطقة نفسها اللي مثلا حصلت فيها الطعنة أو الطلق الناري نفسه، كيف طريقة ممر مسار الرصاصة نفسها، المدخل ومخرج إذا هو موجود عندي، أو أن الرصاصة مثلا هي مستقرة في الجسم. ففي هذه الحالة أنا ممكن أطلع هذه الرصاصة وأرسلها للمعمل الجنائي يقوم بعملية فحصها ومقارنتها بمثلا السلاح المحرز،
0: بصمة السلاح.
1: أيوة بالضبط، بصمة السلاح. وبعد كده أستمر، يعني إذا مثلا الشخص تعاطى سموم راح أركز على الأعضاء اللي هي تقوم بعملية هضم السموم مثل المعدة مثل الكبد مثل الكليتين، وهكذا. فأنا أستهدف طبعا نحن المسلمين نكون مركزين على الأعضاء اللي هي يعني تقودني إلى سبب الوفاة حسب قصة الحالة. وطبعا الطبيب الشرعي ما رح يعمل التشريح إلا وهو عارف الهيستري، يعني عارف قصة الحالة، عارف قصة الحالة. يعني لو هو مش عارف قصة الحالة رح يقوم بفحص شامل، لكن لو قصة الحالة واضحة له في مذكرة النيابة فبالتالي بيكون شغله محدد وعارف هو كيف رح يتعامل مع هذه الجثة. بعد ما يكون بعملية الفحص ترسل العينات، طبعا أنا في الطب الشرعي محتاجة مختبر يكون معي، لأنه في دلائل لقيتها بالفحص الظاهري، في دلائل لقيتها بالفحص التشريحي، رح أرسل هذه العينات مختبر تقوم بدعم النتائج اللي أنا أتوقع أني رح أوصل إليها. وبالتالي فأن الطب الشرعي من غير المختبر تقريره ناقص،
0: يكون في قصور كبير في عمله.
1: بالضبط بالضبط، يعني زي تتكلم في حالة حصلت في مصر، كان في جثة متفسخة واشتبهوا انه تم عملية قتلها خنقا، فقام الطبيب الشرعي بتشريح الجثة رغم ان هي متفسخة بتشريح الجثة، واخذ كمية بسيطة من الاعضاء اللي هي لا زالت يعني فيها قوام شبه قوام لهذه الاعضاء وارسالها للمختبر، بالاضافة الى فحص العظم اللامي اللي هو نحن نهتم به في الطب الشرعي في حالات الخنق. وطبعا هو شكل العظم اللامي كان ايش، كان متفسخ، هو يقترب من التفسخ وكان لين، فالطبيب الشرعي هنا اشتبه هل ليونة العظم اللامي هذه نتيجة للتفسخ وتحلل الأنسجة، والله انها كانت نتيجة فعلا لحصول كسر نتيجة لعملية الخنق. فهنا أصحاب المختبر أكدوا أنه في خلايا حيوية، يعني في خلايا إيش لا تزال حية، يعني وهذا نتج من كسر حصل قبل الوفاة، فبالتالي أكد أنه هذه الحالة فعلا تم عملية خنقها. فهنا منظومة من الطب الشرعي اللي هو التشريح الفحص الظاهري والتشريح الداخلي والفحص المختبري كله إيش متكامل. وبعد ما يقوم الطبيب الشرعي بعملية التشريح أو أخذ الأعضاء اللي هي فحص الأعضاء المهمة، يقوم بعملية إغلاق الجثة زي وزي أي عملية
0: جراحية.
1: أيوة زي أي عملية خياطة. جراحية بالضبط. وبعد كده خلاص ترشل الجثة يعني للدفن إذا تم تصريح الدفن بالنسبة للنيابة، ويقدروا الأهل يعني يأخذوا المتوفى.
0: صحيح. وربما يعني مثل ما قلتي يعني القصة تساعد الطبيب على أنه ربما لن يشرح الجثة كلها، وإنما سيشرح الجزء اللي هو يعتقد بأنه هو ممكن أنه يكشف له دلالة معينة.
1: صحيح. هكون مركز.

0: بالنسبة للخلاصة التي يصل من خلالها الطبيب الشرعي إلى إثباتها كتابة، نسأل الدكتورة ما هو تقرير الطب الشرعي وما هي أبرز العناصر التي يجب أن يتضمنها هذا التقرير؟
1: تمام. بالنسبة للعناصر، طبعا أنا راح أستثني هنا التقرير الأولي إذا لم يكن الطبيب بحاجة إليه. فحص الحالة من بداية وجودها في الفحص الظاهري، يعني راح يكتب الأشياء اللي شافها في الفحص الظاهري، ويكتب أيضا الأشياء اللي شافها في الفحص الباطني. فحص يعني طبعا راح يكون مركز على الأشياء اللي وجدها وليس الأشياء اللي هي منفية. يعني في بعض الدول تقول لا، لازم أكتب التقرير كامل ووافي عن الأشياء اللي وجدها واللي لم أجدها، بالإضافة إلى استنتاج لنتائج الفحص المختبري. يعني هو راح يكتب ملخص في النهاية، بداية وجود الحالة إلى أن غادرت عنده، إلى نتائج المختبرية اللي حصلها من المختبر.
0: طيب دكتورة، امتدادا لتساؤلنا السابق، أحيانا يتم إعداد تقرير من قبل طبيب عام وليس من قبل طبيب شرعي. هذا التقرير الذي يعده الطبيب العام، ما مدى دقته الفنية وما مدى حجيته القانونية؟
1: طبعا كل طبيب في أي تخصص لازم يكون عنده إلمام بالطب الشرعي. طبعا الطب الشرعي يدرس في مرحلة البكالوريوس في الجامعة في كلية الطب، تخصص أساسي. لازم يكون الطبيب قادر على تشخيص الجروح مختلف أنواعها، وتشخيص الحالات الشرطة اليومية بشكل عام، سواء كانت متوفية سواء كانت حية. التقرير طبعا في حالات الأحياء اللي هو التقرير الأولي، فحص وصف الإصابات بشكل دقيق، لازم يكون عارف الإصابات إيش هي بالضبط. ممكن يكتب وصف مثلا لنوع جروح الرضية، يقول مثلا أنها عبارة عن جروح هواف غير منتظمة، طوله كذا عرضه كذا، موقعه فين بالضبط. أيضا ممكن يذكر نوع الآلة المحدثة اللي هي مثلا في حالات التمزقات الرضية اللي تكون آلة راضة مثلا زي عصا مثلا. هذا الطبيب لازم يكون ملم بهذا الجانب بشكل خاص،
0: هو عنده حد أدنى من المعرفة بالطب الشرعي.
1: أيوة بالضبط. فإن الحالات اللي هي خاصة حالات الشرطة اليومية ويكتب فيها تقرير أولي، أحيانا الطبيب الشرعي لا يرى هذه الحالات لأنه مضى عليها وقت، اندملت هذه الجروح، توفى هذا الشخص، مثلا تم عملية خياطة هذا الجرح، وبالتالي وصف الطبيب الشرعي ما رح يكون دقيق زي وصف الطبيب العام اللي شاف الحالة من أول مرة. أيضا حالات اللي هي اعتداءات الجنسية، الاعتداءات الجنسية طبعا من الحالات التي لا يسمح للطبيب العام بالتعامل معها لأنها هي من اختصاص الطب الشرعي. فبالتالي إذا جات حالة جنسية بغض النظر إيش كانت نوعها، هو يتعامل مع الجروح. ممكن تجي حالة هي فيها عدة إصابات تم الاعتداء عليها وفي جروح وفي إصابات، فبالتالي هو لازم يعالج هذه الإصابات. يقتصر هنا، يعني خلاص هذه الحالة كده يعني ممكن الأدلة اللي فيها تضيع. فهو مش مطلوب منه يشخص أنه حالة اغتصاب أو حالة لواط، لا، هو مطلوب منه أنه يأخذ مساحات من المناطق المشتبه فيها الاعتداء وأرساها المختبر، وأكد على وجود المختبر هذا، وأكد وجودها المختبر لأنه راح يدعم العدالة بشكل كبير. فتحرز الملابس اللي هي مثلا إجادة الضحية على طول يعني لعنده، تحرز الملابس، يقوم بالمسحات، يقوم بالعلاج، لكن لا يتدخل في تشخيص الاغتصاب وحالات الاعتداء الجنسي بشكل عام نهائيا. فهنا راح يكتب تقرير أولي عن الإصابات اللي حصلت معه. طبعا لازم يكون هذا التقرير الأولي أساسي في يعني له حجة قوية قانونية. لهذا لازم على الطبيب العام أنه يكون ملم بالأشياء الأساسية في الطب الشرعي عشان يقدر يساعد هذه الحالات ويطلع حقها. هذا طبعا إذا كانت الحالة لا تزال حية. ممكن أيضا الحالة إذا كانت متوفية اللي احنا نسميه تقرير الفحص الظاهري للجثة، ممكن يجي غريق، شخص غريق، فمين اللي راح يشوفه أول مرة؟ هو الطبيب العام. فمطلوب أنه يثبت إصابات مثلا موجودة على هذا الشخص، وبعد كده راح ترسل إلى الطب الشرعي حسب طلب النيابة. فهو لازم يفحص الجثة كامل مثل ما فحصها الطبيب الشرعي داخل المشرحة، اللي هو فحصها بملابسها كاملا وبعدين فحصها من دون ملابسها، ويعمل توثيق لكل الحاجات اللي هو شافها فيها. وأيضا حتى ممكن هو لو لاقى مثلا أثار بارودية أو أي حاجة على الملابس أو أي شيء غير طبيعي، أيضا ممكن يحرزه ويرسله للمختبر الجنائي. فلا، التقرير اللي طالع من الطبيب العام لازم يكون قوي، لأنه هو لازم يكون على معرفة تامة أو أساسية بالطب الشرعي.
0: أعزائنا المستمعين الكرام، حلقة ثرية استمتعنا فيها بالحديث مع الدكتورة سعاد عمر سواد، التي أفاضت علينا الكثير من المعلومات والفوائد في مجال الطب الشرعي، والتي لا زال لدينا بعض التساؤلات حولها، نرجئها لحلقة قادمة بإذن الله. أملنا أن نلتقي بكم حينها، وحتى ذلك الحين لكم تحيات إدارة الرقابة والتوعية القانونية بمكتب وزارة الشؤون القانونية بساحل حضرموت، ومني محدثكم المحامي مجدي محفوظ بفطيم، ومن منفذ الحلقة سالم بلقدي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: أنت والقانون. أنت والقانون من إعداد إدارة الرقابة والتوعية القانونية بمكتب وزارة الشؤون القانونية بساحل حضرموت.

0: وداعا لطوابير السداد وزحمة المشاوير مع محفظة شامل ماني من مصرف اليمن البحرين الشامل. أصبح بإمكانكم سداد فواتير الكهرباء والمياه بسهولة وأمان مباشرة من جوالك وفي أي وقت. خطوات بسيطة وتجربة ذكية توفر وقتك وجهدك. حمل تطبيق شامل ماني الآن واستمتع بخدمات مالية رقمية من مصرف اليمن البحرين الشامل. شامل ماني، أسلوب حياة.
1: إذاعة المكلا تقدم

0: كلمتين
1: كلمتين.
0: كلمتين معي أنا أفراح محمد وأروى محمد.

0: ام عمر تعالي ببشرش يا ام عمر. ايه هاي ام عمر وينش؟ تعالي قعدي قعدي قعدي.
1: شنو قاعده؟
0: قعدي فاطمه ولدت
1: ما شاء الله.
0: يا بنت بنيه ويا بخير.
1: الحمد لله على سلامتها ما شاء الله تبارك الله. ثالث بنيه معها ما شاء الله تبارك الله.
0: خلاص وكان شي ستي الاولاد ولا واه معها ثلاث بنيات وولاد وراش.
1: ايوه عارفه ولا عارفه ذاكرتها.
0: ايوه
1: قصدت معها بنتين قبل المولوده دي عندها الثالثه
0: دي الثالثه. ايوه
1: بس ما قالوا ليش سموها من
0: المولوده.
1: بنيه هي الجديده دي.
0: انت اللي ما بقولش تخبرين على اسم هي عاد هلا امس ولدت قلت بغيتيهم يسمونها
1: ام محمد. البنتين اللي مع فطومه.
0: ايوه
1: واسمتهن.
0: ايوه معشني حق فطومه يعني ونقول لك يعني
1: اسامي غريبه.
0: هي اساميهم كده ما هي من ذلك اسامي فعلا غريبه ما حد داري منين تنبشها نيده فطومه.
1: الزقر بس بوسه ما يسلم على اسم جده يعني هو المعروف. اما البنيات واحده بشكل.
0: ايوه وفطومه لقت شان ولقدان. ما بغت يعني
1: بغت يسلم.
0: ما بغت الاسم دي حق اللي سموه يسلم. بغته اسم
1: حق دحين
0: غريب. ما حد يعرف ينطقه. المهم بعدين المهم اقتنعت به وقلت دحين الا تدلعه. وبعد ما تقول له يسلم لا سيمو ايش يقول له عري سيمو الا عري سيمو اسم مسكت شفيه في حرف الياء وفي حرف السين وفي حرف الميم. سمته سيمو. يلا كل ما قال سيمو يسوي لي الضحك. تخيل عري قدامي
1: والبنيه سمتها من
0: مسكت حرف الياء سمت الاوليه يا ريهان. وعددي ما عرفت ننطقها طول. والثانيه سمته يا ريفاز. يا اخي وادي البهدله دي ومن دري من اسم بجيبه للثالثه تلفاز
1: بس هو تخبرتش ني تخبرتش
0: مش بس اسامي.
1: طيب معناتها هيدا الاسامي
0: ايش دراني
1: تخبرتيها ولا تخبرتيها
0: ولا بتخبرها لا تخبر من نقول شني مره تخبرتك دي يعني وا يعني بتعرف المعنى يعني
1: حتى لو دورتي في النت يمكن ما تحصرين.
0: قالت لي انت ايش عرفش بيريهان يعني شعاع القمر عند الخسوف. شوفي لوين شعاع القمر عند الخسوف.
1: ايوه
0: ولا قوه اللعبه
1: وعاد حد بيتعين القمر لما خسر.
0: يا اخي قولش كلام بسمينها يا اخي قمر.
1: طيب والثانيه معناها
0: الثانيه نقولش الثانيه وقت لشني يا ريفاز.
1: ايوه
0: يا ريفاز يا ريفاز. قالت هادي صوت خطوات الضبي في المرعى. اي قوم وعاد حين دي ما نقول ايش ما كامتي.
1: طيب خلينا احنا نتكلم في الاسامي هي دي واختيارها.
0: ايوه اول شيء سامي من حق الطفل ان يكون له اسم واضح وزين
1: صح.
0: ايوه
1: ومفهوم وسهل الكتابه ما هو بعدين يحنبون في الشهادات بكتابه حروفه بين شهاده الميلاد وشهاده التطعيم وشهادات المدرسه كي يكتبون اسمك.
0: وبعدين يا بنت الحلال بطاقه والجواز وكلكم لا كبروا في السن وقع الحبابات. يا حبابه بحبابه بريفاز
1: ولا حبابه نيكول
0: بابا مايا خافنا الله. هاتوا اسامي كم الناس
1: الواحد يحسب لتاليتها كما في حاجه ثانيه.
0: هاتي يا ام عمر هاتي واهي
1: تسميه المولود باسم جده ولا ابو جده والبنت باسم حبابتها. احيانا حنق شيء.
0: شوفي البعض حل مشكله يعني.
1: ايوه
0: كم خاله كم خاله مريم سموها
1: ريم.
0: كم يعني
1: ما بغوا مريم كم خاله مريم
0: كم خالتش مريم.
1: ايوه سموها ريم
0: يسمون بدل مريم يسمون ريم.
1: ايوه
0: بس شفتي ولاد الشبط يوم يالو توأم اولاد.
1: ايوه
0: سمى واحد عيضه على اسم بو.
1: ايوه عروف.
0: وسمى الثاني وسماه
1: هيثم.
0: عيضه وهيثم
1: هنا بيخلقون مشاكل بين الوالدين نفسهم. عيضه وده هيثم ومعه الوالدين.
0: ايوه
1: لكن لو كان جابوا ولد واحد يسمونه باسم جده لكن دحين واحد سموه باسم الشيبه والثاني اسم صغير حق دحين.
0: نقول ليش الحال بالاسماء هذه شي فيها والله العظيم حكايات جم. بس نصيحه اختاروا اسماء واضحه وجميله واختاروها صح لعيالكم.
1: أيوة.
0: والله انها تعيش معاهم في كل مرحله عمريه وبعدين تقع سهله كتابتها في الوثائق الرسميه صح. انه في بطاقه انه في جواز انه حتى في مدرسه
1: ما حد يحنب
0: دحين يقعد نسيت الاسمين دلك. والله العظيم اعتبرت نفسي مدرسه دحين
1: ما شاء الله. صوت الضبي في المرعى
0: يا ريهام ويا ريهام صوت الضبي في المرعى خطوات الضبي
1: اوه ولا شعاع القمر لا نخسف
0: والله شعاع ومن هو دبري فاز والله من هو
1: يا ريهام يا ريهام
0: بعدين ذاك من
1: سيمو
0: سيمو
1: سيمو
0: لا حول ولا قوه الا بالله.

وداعا لطوابير السداد وزحمة المشاوير مع محفظة شامل ماني من مصرف اليمن البحرين الشامل. أصبح بإمكانكم سداد فواتير الكهرباء والمياه بسهولة وأمان مباشرة من جوالك وفي أي وقت. خطوات بسيطة وتجربة ذكية لتوفر وقتك وجهدك. حمل تطبيق شامل ماني الآن واستمتع بخدمات مالية رقمية من مصرف اليمن البحرين الشامل. شامل ماني أسلوب حياة.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم مستمعي الأفاضل إلى نشرة الأخبار من المكلا صوت حضرموت عبر الأثير، نستهلها بأبرز العناوين. عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت يطلع على احتياجات اتحاد الكرة ويؤكد دعمه لبرامجه وأنشطته الرياضية. الخنبشي يطلع على أوضاع متعاقدي المحاكم ويؤكد اهتمام السلطة المحلية بمعالجة قضاياهم. رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية يستقبل في عدن وفد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة برئاسة مديرة قسم الاستجابة للأزمات. اختتام أعمال مؤتمر الشراكة والتكامل بين الحكومة والسلطات المحلية. من المقدمة إلى التفاصيل يقرأها على مسامعكم سالم علي. اطلع عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي صباح اليوم بمدينة المكلا، اطلع على الأوضاع العامة لفرع اتحاد كرة القدم بساحل حضرموت، وذلك خلال لقائه بمكتبه رئيس فرع الاتحاد الكابتن عبد الله سعيد السعدي بحضور الأمين العام للاتحاد الكابتن لطفي الحداد وأعضاء مجلس إدارة الفرع. وخلال اللقاء استمع عضو مجلس القيادة الرئاسي إلى شرح مفصل حول سير عمل الفرع وأبرز التحديات والصعوبات التي تواجهه، وفي مقدمتها الجوانب المالية المتعلقة بتمويل الأنشطة والبرامج الرياضية السنوية والموسمية وتوفير الدعم اللازم لها، إلى جانب تأمين الميزانية التشغيلية للفرع بما يضمن استمرارية عمله وتنفيذ خططه وبرامجه. كما ناقش اللقاء عددا من القضايا المرتبطة بالبنية التحتية الرياضية، وفي مقدمتها الاهتمام بتأهيل وتطوير ملعب الفقيد برادم وتحسين أوضاع مقر الاتحاد بما يواكب احتياجات العمل الإداري والتنظيمي للفرع. وأشاد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت بالجهود الكبيرة التي يبذلها فرع اتحاد كرة القدم بساحل حضرموت في خدمة قطاع الشباب والرياضة ودوره الفاعل في احتضان الشباب وتنمية قدراتهم وصقل مواهبهم الرياضية، مؤكدا حرصا السلطة المحلية على دعم الأنشطة الرياضية وتعزيز حضورها لما تمثله من أهمية في بناء المجتمع وتوجيه طاقات الشباب نحو الإبداع والتميز. وفي هذا السياق وجه عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت بتوفير ميزانية تشغيلية لفرع الاتحاد ودعم أنشطته الكروية المقبلة والعمل على إيجاد مقر جديد ومناسب للفرع يسهم في تحسين بيئة العمل وتمكينه من أداء مهامه على الوجه المطلوب. من جانبهم عبر رئيس وأعضاء فرع اتحاد كرة القدم بساحل حضرموت عن بالغ شكرهم وتقديرهم لعضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت على حفاوة الاستقبال واهتمامه المستمر بالقطاع الرياضي، مثمنين توجيهاته الداعمة للاتحاد والأندية الرياضية، ومؤكدين أن هذه الخطوات ستسهم في تعزيز نشاط كرة القدم وتطوير العمل الرياضي بالمحافظة. كما اطلع عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي اليوم على أوضاع متعاقبي المحاكم بساحل حضرموت خلال لقائه رئيس لجنة متعاقدي المحاكم عبر السلطة المحلية محمد صلاح توفيق ونائبه طارق عبد الحكيم الجابري. واستمع عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت إلى شرح حول أبرز القضايا والتحديات التي تواجه المتعاقدين وفي مقدمتها أوضاعهم الوظيفية ضمن التعاقد الوزاري ومستوى الأجور والحوافز والجهود المبذولة لتحسين أوضاعهم المعيشية بما يتناسب مع حجم المهام والمسؤوليات الملقاة على عاتقهم. كما تطرق اللقاء إلى الدور الذي يقوم به المتعاقدون في المحاكم ومساهمتهم في دعم سير العمل القضائي والإداري والمهام المنوطة بهم في مختلف المحاكم باعتبارهم جزءا مهما من المنظومة القضائية التي تسهم في تقديم الخدمات للمواطنين وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي. وأكد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت اهتمام السلطة المحلية بمتابعة أوضاع المتعاقدين ورفع مطالبهم إلى الجهات المختصة مشيدا بالجهود التي يبذلونها في أداء أعمالهم مشددا على أهمية تضافر الجهود لمعالجة التحديات القائمة بما ينعكس إيجابا على مستوى العمل في المحاكم وخدمة المواطنين. على صعيد المتصل ناقش عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي صباح اليوم بمدينة المكلا الأوضاع الخدمية والأمنية في مديرية الريدة وقصير وذلك خلال لقائه المدير العام للمديرية الأستاذ عبد الباسط بحميد وعدد من المسؤولين والشخصيات الاجتماعية بالمديرية. واستعرض اللقاء أبرز التحديات والاحتياجات التي تواجه المديرية في عدد من القطاعات الحيوية وفي مقدمتها قطاع الكهرباء حيث جرى بحث السبل الكفيلة بتحسين خدمة التيار الكهربائي وتعزيز خطوط الطاقة بما يسهم في تلبية احتياجات المواطنين والحد من الانقطاعات. وفي الجانب الأمني ناقش اللقاء الجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار ومكافحة الظواهر السلبية وفي مقدمتها عمليات تهريب الأسلحة والمخدرات والتصدي لظاهرة إطلاق النار في المناسبات لما تمثله من مخاطر على السلامة العامة. كما جرى التأكيد على أهمية تعزيز قدرات قوات خفر السواحل والنقاط الأمنية الواقعة على مداخل المحافظة وتوفير ما تحتاجه من أجهزة ومعدات حديثة وكوادر مؤهلة بما في ذلك دعم العنصر النسائي في المواقع الأمنية ذات العلاقة بما يسهم في رفع كفاءة الأداء الأمني وتعزيز إجراءات الرقابة والحماية. وأكد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت حرص قيادة السلطة المحلية على متابعة احتياجات مديرية الريدة وقصيعر والعمل على معالجتها وفق الإمكانيات المتاحة مشددا على أهمية تكامل الجهود الرسمية والمجتمعية للحفاظ على الأمن والاستقرار ودفع عجلة التنمية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. ما زالت هذه الأنباء مستمعي الكرام تأتيكم من المكلا. اطلع عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي صباح اليوم بمدينة المكلا على مجمل الأوضاع الخدمية والتنموية والأمنية في مديرية زمخ ومنوخ وذلك خلال لقائه المدير العام للمديرية الشيخ محمد سالم الصيعري. واستمع عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت خلال اللقاء إلى شرح حول أبرز احتياجات المديرية والتحديات التي تواجهها في عدد من القطاعات الحيوية وفي مقدمتها القطاع الصحي ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين واحتياجات المراكز والوحدات الصحية من الكوادر والتجهيزات والمستلزمات الطبية اللازمة للارتقاء بالأداء الصحي وتحسين مستوى الرعاية المقدمة للمواطنين. كما تطرق اللقاء إلى أوضاع قطاع المياه وسبل تعزيز مشاريع المياه وتطوير بنيتها التحتية بما يضمن استدامة الخدمة وتلبية احتياجات المواطنين في مختلف مناطق المديرية، إضافة إلى مناقشة مشاريع الطرق المتعثرة وأهمية استكمالها لما تمثله من دور محوري في تسهيل حركة التنقل وربط التجمعات السكانية ودعم النشاط الاقتصادي والاجتماعي. وفي الجانب الأمني جرى استعراض مستوى الأداء الأمني بالمديرية والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار وتعزيز السكينة العامة بما يسهم في توفير بيئة آمنة تدعم التنمية وتحسن مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. وكذا عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت اهتمام قيادة السلطة المحلية بمتابعة احتياجات المديريات الصحراوية والنائية والعمل على معالجة التحديات التي تواجهها وفق الإمكانيات المتاحة، مشددا على أهمية تكامل جهود الجهات الحكومية والسلطات المحلية لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى الخدمات الأساسية للمواطنين. من جانبه ثمن المدير العام للمديرية اهتمام عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت بأوضاع المديرية وحرصه على متابعة احتياجاتها، مستعرضا عددا من الأولويات والمشاريع التي تتطلب الدعم والمساندة خلال المرحلة المقبلة. استقبل دولة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع محسن الزنداني أمس في العاصمة المؤقتة عدن وفد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة أوتشا برئاسة مديرة قسم الاستجابة للأزمات إديم أوسرونو. وجرى خلال اللقاء استعراض مستجدات الأوضاع الإنسانية الراهنة وبحث سبل تعزيز الشراكة والتنسيق بين الحكومة والمنظمات الأممية لرفع كفاءة الاستجابة للأزمات والانتقال من مرحلة الإغاثة الطارئة إلى دعم مشاريع التنمية المستدامة. وأشار رئيس الوزراء وزير الخارجية إلى أهمية حشد المزيد من الدعم الدولي لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية، لافتا إلى ضرورة التركيز على المشاريع ذات الأثر المستدام التي تساهم في تحسين الخدمات الأساسية وتحفيز الاستقرار الاقتصادي. من جانبها استعرضت مديرة قسم الاستجابة للأزمات بمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية برامج المكتب وخططه الإنسانية للفترة المقبلة، مؤكدة التزام الأمم المتحدة بمواصلة دعم الجهود الإنسانية في اليمن والعمل بالشراكة مع الحكومة والشركاء الدوليين لضمان استجابة أكثر فاعلية للاحتياجات الإنسانية وتوسيع نطاق التدخلات الهادفة إلى حماية الفئات الأكثر ضعفا. أوصى مؤتمر الشراكة والتكامل بين الحكومة والسلطات المحلية الذي نظمته وزارة الإدارة المحلية بالتعاون مع منتدى التنمية السياسية وبالشراكة مع مؤسسة بيرجهوف الألمانية وبدعم من وزارة الخارجية الألمانية تحت شعار نحو حوكمة لا مركزية وتمكين مؤسسي مستدام. أوصى على أن الدستور وقانون السلطة المحلية هما المرجعية الأساسية الناظمة للعلاقة بين السلطات المركزية والمحلية. كما أوصى المؤتمر الذي اختتم أمس بالعاصمة المنبثة عدن بمشاركة ممثلين من السلطات المركزية والمحلية والمنظمات الدولية والجهات الشريكة في التنمية مجلس الوزراء لاتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز التنمية وتحسين الخدمات وتنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية الواردة في قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 11 لسنة 2025 للميلاد بشأن تعزيز الموارد المحلية وتخصيص نسب عادلة للمحافظات. المزيد من التفاصيل تستمعون إليها في المتابعات الإخبارية عقب النشرة مباشرة. افتتح اليوم الأربعاء مشروع إعادة تأهيل السكن الداخلي لثانوية أبي بكر بن شهاب للبنين مع ملحقاته بالإضافة إلى توفير 60 سريرا متكاملا للطلاب بتنفيذ من جمعية رعاية طالب العلم وبالتنسيق مع مكتب وزارة التربية والتعليم بساحل حضرموت. وفي الافتتاح أوضح رئيس شعبة التعليم بمكتب وزارة التربية والتعليم بساحل حضرموت أنور فرج عبد الدائم أن هذا المشروع يأتي تلبية لاحتياجات الطلاب نظرا للتحديات التي تواجه المحافظة جراء النزوح وما يشكله من ضغط على الخدمات وفي مقدمتها التعليم، مضيفا أن هذا المشروع يعتبر ترجمة للشراكات الفاعلة مع المؤسسات والمنظمات والجمعيات الداعمة للتعليم. من جهته أوضح الأستاذ محمد عبد الله الحدري المدير التنفيذي للجمعية أن هذا المشروع يهدف إلى إعادة تأهيل وترميم السكن الداخلي لثانوية أبي بكر بن شهاب ودورات المياه والمطبخ مع تأثيثها بالإضافة إلى إعادة تأهيل خدمات الصرف الصحي، شاكرا الجهود الكبيرة والتسهيلات التي قدمها مكتب وزارة التربية والتعليم بساحل حضرموت في سبيل إنجاح هذا المشروع. مستمعي الكرام، كان ذلك هو الخبر الأخير في نشرة أخبارنا المسائية الكاملة والمفصلة لهذا اليوم الأربعاء. شكرا لكم على حسن الإصغاء والمتابعة، وتحياتي سالم على الشاهد قارئ النشرة ومن منفذها مباشرة على الهواء زميل المهندس أسامة عمر جابر، ومن محررها من إدارة الأخبار والبرامج السياسية علي محمد حمرة.
1: أنساتي سيداتي سادتي سامعي الأعزاء، كل عام وأنتم بخير، وفقرتنا الإخبارية متواصلة معكم، وفيها اختتام أعمال مؤتمر الشراكة والتكامل بين الحكومة والسلطات المحلية. رئيس الوزراء يؤكد أن المؤتمر يمثل محطة مهمة لإعادة صياغة العلاقة بين المركز والمحليات على أسس الشراكة والتكامل. متابعات في تقرير إدارة الأخبار. أوصى مؤتمر الشراكة والتكامل بين الحكومة والسلطات المحلية الذي نظمته وزارة الإدارة المحلية بالتعاون مع منتدى التنمية السياسية وبالشراكة مع مؤسسة بيرغهوف الألمانية وبدعم من وزارة الخارجية الألمانية تحت شعار نحو حوكمة لا مركزية وتمكين مؤسسي مستدام، على أن الدستور وقانون السلطة المحلية هما المرجعية الأساسية الناظمة للعلاقة بين السلطات المركزية والمحلية. كما أوصى المؤتمر الذي اختتم الثلاثاء بالعاصمة المؤقتة عدن بمشاركة ممثلي السلطات المركزية والمحلية والمنظمات الدولية والجهات الشريكة في التنمية مجلس الوزراء لاتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز التنمية وتحسين الخدمات وتنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية الواردة في قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 11 لسنة 2025 ميلادية بشأن تعزيز الموارد المحلية وتخصيص

0: الدراسات بما يتلائم مع المتغيرات الاقتصادية ومعدلات التضخم وضمانا لتدفق الموارد، مشددة على اتخاذ إجراءات قانونية صارمة وحازمة تشمل الخصم المباشر من الحسابات ضد الصناديق المركزية، صيانة الطرق والنشء والشباب والتشجيع الزراعي والسمكي في حال عدم التزامها بتوريد الحصص المقررة قانونا للموارد المشتركة. وفي الجلسة الختامية أشار وزير الإدارة المحلية المهندس بدر باسلمة إلى تعزيز العلاقة بين السلطات المركزية والمحلية ومعالجة الاختلالات القائمة بينهما، يتطلبان مواصلة الحوار عبر جلسات ومسارات عمل متخصصة للوصول إلى رؤى ومعالجات عملية لترسيخ الشراكة والتكامل بين مختلف مستويات السلطة، مبينا بأن كافة الوثائق وأوراق العمل والملحقات المرتبطة بالبيان الختامي للمؤتمر سيتم إرفاقها ورفعها إلى قيادة مجلس القيادة الرئاسي ورئاسة الحكومة والوزارات المعنية والسلطات المحلية في المحافظات. وكان قد أوضح رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الدكتور شاع الزنداني خلال افتتاح المؤتمر إلى أن المؤتمر الوطني للشراكة والتكامل بين الحكومة والسلطات المحلية يمثل محطة لإعادة صياغة العلاقة بين المركز والمحليات على أسس الشراكة والتكامل، مشيرا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب معالجات جادة ومنصفة للاختلالات والصلاحيات وإدارة الموارد. وقال في كلمته في المؤتمر:
1: الأخوة والأخوات، أن الدولة التي ننشدها لن تبنى بالموارد والثروات المركزي وحدها، بل ببناء شراكة حقيقية تجعلنا كل محافظة شريكا في التنمية، ومن كل مؤسسة شريكا في الإنجاز، ومن كل مسؤول شريكا في تحمل المسؤولية. أننا اليوم لن نفتح مؤتمرا فحسب، بل نفتح مسارا جديدا في العلاقة بين الحكومة المركزية والسلطات المحلية، مسارا عنوانه الثقة وأداته الشراكة وأهدافه خدمة المواطن وأفقه بناء دولة حثيثة وعادلة قادرة على القيام بمسؤولياتها بدرجة عالية من الكفاءة والنزاهة. وأمامكم خلال الأيام المقبلة فرصة مهمة للخروج بحلول عملية للاختلالات القائمة ووضع آليات واضحة لمعالجة التباينات بين الوزارات والمحافظات تحت سقف الدستور الدولة والتشريعات النافذة. نتطلع إلى أن يكون المشاركين في هذا المؤتمر أكثر جراءة في طرح الأفكار وأكثر واقعية في تقديم الحلول، وثقوا أن الحكومة ستكون السند لكل سلطة محلية تثبت كفاءتها ورزاتها في خدمة المجتمع.
0: متابعاتنا الإخبارية انتهت. آنساتي سيداتي سادتي سامعي الأعزاء، شكرا لطيب متابعتكم، دمتم بخير وفي ألف ألف خير، وكل عام وأنتم بخير.

ودوحة لتغذي للسداد وزحمة المشاوير مع محفظة شام الماني من مصرف اليمن البحرين الشامل. أصبح بإمكانكم سداد فواتير الكهرباء والمياه بسهولة وأمان مباشرة من جوالك في أي وقت. خطوات بسيطة وتجربة ذكية توفر وقتك وجهدك. حمل تطبيق شام الماني الآن واستمتع بخدمات مالية رقمية من

عندما تأخذنا الأنغام وتلامس الكلمات أوتار القلوب، نعود إلى تلك الأماكن التي تشكلت فيها أرواحنا، حيث التفاصيل الأولى ما زالت تنبض فينا، وهناك يتحول الشوق إلى نبض خفي لا يخبو، يذكرنا أن بعض الأمكنة لا تسكن الذاكرة فحسب، بل تجري فينا كالحياة. ولأجل ذلك إذاعة المكلة

عبد الحليم حلقات يعدها للإذاعة عيضة علي الجمحي، يقدمها محمد بن الشيخ أبو بكر، يخرجها هندسة صوتية سالم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم مستمعين الأفاضل في حلقة جديدة من برنامجكم نبض الحنين، ذلك البرنامج الذي تحملنا كلماته وألحانه إلى أزمنة جميلة وإلى محطات من الذاكرة ما زالت نابضة في الوجدان، فتأخذنا إلى الوطن والسكن وإلى مسقط الرأس وإلى الوجوه التي تركت أثرها العميق ثم غابت، بينما ظل الشوق إليها حاضرا لا يغادر القلوب. أهلا وسهلا بكم جميعا وعلى الرحب والسعة.

0: أعزائي الكرام، لا شك أن الاغتراب والسفر قد ارتبطا بالحضرمي عبر قرون طويلة، حتى أصبح السفر جزءا من الحكاية الحضرمية وصفحة مهمة من تاريخ الإنسان الحضرمي الذي جاب الآفاق شرقا وغربا بحثا عن الرزق والعلم وبناء الحياة. ورغم بعد المسافات وطول الغياب، ظل الحضرمي وفيا لوطنه، متعلقا بأرضه، مشتاقا إلى أهله وذكرياته. ولذلك امتلأت الأشعار والأغاني والقصائد بمعاني الحنين والوفاء والشوق إلى الديار. وفي هذه الحلقة نقف مع واحدة من أجمل روائع الغناء الحضرمي، الأغنية التي سكنت القلوب وتناقلتها الأجيال، وهي أغنية لا حل للفرقة محينة منها والنيت، للشاعر الكبير أحمد عبود باوزير المعروف بابن قحطان، والتي تغنى بها الفنان الراحل عمر غيثان، لتصبح فيما بعد من أشهر الأغاني المرتبطة بالوجدان الحضرمي.
1: نسنس من قد العربان خبرنا كيف استوت حالات

أحبة. تمثل هذه الأغنية وثيقة وجدانية واجتماعية مهمة، فهي تعكس صورة من صور الحياة الحضرمية في زمن كان السفر فيه قدرا للكثير من الناس، وكان الحنين إلى الوطن رفيقا دائما للمغتربين. إنها ليست مجرد كلمات غنائية، بل رسالة شوق بعثها شاعر مغترب إلى أهله ودياره، فلامست مشاعر كل من عرف مرارة البعد ولوعة الفراق.

وقبل أن نتناول مضامين القصيدة، دعونا مستمعين الكرام نستعرض جانبا من الحكاية التي رافقت ميلادها كما رواها الأستاذ عمر عبد الله باوزير. يقول الأستاذ عمر عبد الله باوزير إن قصيدة يانود نسنس من قدل عربان خبرنا تعد من أشهر القصائد الحضرمية التي يرددها الحضارم كلما هاجت في نفوسهم مشاعر الحنين إلى الوطن. ورغم شهرتها الواسعة فإن كثيرا من الناس لا يعرفون صاحبها، وهو الشاعر المرهف أحمد عبود باوزير المعروف بابن قحطان، الذي قدم عددا من القصائد الوطنية والعاطفية الخالدة. ويروي باوزير أن الشاعر كان قد هاجر إلى المملكة العربية السعودية، شأنه شأن كثير من أبناء حضرموت في ذلك الزمن، واستأجر دكانا صغيرا في حي حلة عبد الله بمنفوحة جنوب مدينة الرياض، ومع مرور الوقت بدأت تجارته تتحسن، غير أن الغربة كانت أقوى من كل نجاح مادي. وفي أحد الأيام وبينما كان يستعد لإعداد طعامه، هبت نسمة جنوبية لطيفة أطفأت موقده، فأيقظت في داخله ذكريات الوطن وأيام الصبا. في تلك اللحظة انفجرت مشاعر الحنين في نفسه، وانهمرت دموعه، وأمسك بدفتره وكتب هذه القصيدة التي أصبحت لاحقا واحدة من أشهر أغنيات الشوق والحنين في التراث الحضرمي. ولم تمضي سوى أيام قليلة حتى قرر ترك التجارة والعودة إلى حضرموت.

مستمعينا الكرام، ما يميز هذه القصيدة أنها خرجت من تجربة إنسانية صادقة، ولذلك وصلت إلى قلوب الناس بسهولة. فالكلمات ليست متكلفة، وإنما نابعة من معاناة حقيقية عاشها الشاعر. ولعل سر خلودها يكمن في أن مشاعر الحنين إلى الأهل والوطن لا تتغير مهما اختلفت الأزمنة. والآن دعونا مستمعين الأعزاء نتوقف عند أبيات القصيدة ونستعرض مضامينها ومعانيها. يقول الشاعر: يا نود نسنس من قد العربان، خبرنا كيف استوت حالاتهم من بعد ما سرنا. يخاطب الشاعر النسيم القادم من جهة الأهل والديار، ويسأله عن أحوال الأحبة بعد رحيله. وهذه الصورة الشعرية من أقدم صور الحنين في الشعر العربي. ونقف هنا عند مطلع القصيدة الذي يعد من أجمل المطالع الشعرية في الأغنية الحضرمية، لما يحمله من صدق الشعور وعمق الحنين. فالشاعر يخاطب النسيم القادم من جهة الأحبة والديار، طالبا منه أن ينقل إليه أخبارهم وأحوالهم بعد رحيله عنهم. والمعنى الكامل للبيت هو: يا نسيما لطيفا، هب من ناحية الأهل والأحبة، أخبرنا عن أخبارهم وكيف أصبحت أحوالهم منذ أن فارقناهم وغادرنا ديارهم. أما عبارة يا نود نسنس فهي من العبارات الشعبية الجميلة في اللهجة الحضرمية، وتعني يا نسيما عليلا لطيفا، هب برفق، وهي ليست مجرد وصف للريح بل نداء عاطفي للنسيم باعتباره رسولا يحمل الذكريات والأشواق والأخبار. وهذا الأسلوب من الأساليب الشعرية العربية القديمة، حيث درج الشعراء على مخاطبة الرياح والنسائم والطيور والسحب وجعلها رسلا بينهم وبين من يحبون، لما تمثله من صلة بالمكان الذي يقيم فيه الأحبة. وتحمل عبارة يا نود نسنس دلالات وجدانية عميقة، من أبرزها الشوق والحنين إلى الغائبين والتعلق بالوطن والأماكن التي يسكنها الأحبة، استحضار النسيم كرسول معنوي يحمل الأخبار والذكريات، الإحساس بأن كل ما يأتي من جهة المحبوب حتى الهواء والنسيم يكتسب قيمة خاصة ومعنى مختلفة. ومن خلال هذا المطلع يكشف الشاعر منذ اللحظة الأولى حجم الشوق الذي يسكن قلبه، فهو لم يبدأ بالشكوى أو وصف الغربة مباشرة، بل اتجه إلى النسيم القادم من جهة الوطن، وكأنه أقرب شيء يربطه بالأهل والديار. ولهذا ظل هذا المطلع حاضرا في وجدان الحضارم عبر الأجيال، لأنه يعبر بصدق عن مشاعر المغترب الذي يبحث في كل نسمة تهب من جهة وطنه عن خبر أو ذكرى أو سلام من الأحبة.

ويقول الشاعر أحمد عبود باوزير: وابعث تحياتي إليهم كلما هبيت، يا رب كما فرقتنا سالك تقربنا. هنا لا يكتفي الشاعر بالسؤال عن أحبته، بل يحمل النسيم سلامه وتحياته إليهم، ثم يتوجه بالدعاء إلى الله أن يجمع الشمل بعد طول الفراق. إنها لحظة إيمان وأمل تتجاوز حدود الحزن إلى الرجاء. ويقول: وأكثر على شهرين غربة لا تغربنا، لأن لي ذكرى بهم إن جيت وانبتيت. وفي هذا البيت تظهر صعوبة الغربة على النفس الحساسة، فالشاعر يرى أن بضعة أشهر من البعد تكفي لإشعال نار الشوق في قلبه، فالذكريات تلاحقه في كل مكان، في يقظته ومنامه، وفي حله وترحاله.

0: أما في المقطع التالي فيقول: بعد الفراق الشاق يا بالجود تجمعنا، يا من إذا تكلمت أو ناديت تسمعنا. يتحول الخطاب هنا إلى مناجات خالصة لله سبحانه وتعالى، فهو القادر وحده على جمع المتفرقين وإزالة ألم الفراق. ويقول: ماشي خلاف إفراقهم ذي هو معذبنا، ولا خلاف الشوق والتذكار متعبنا. يؤكد الشاعر أن سبب ألمه ليس خصاما أو نزاعا مع أهله، وإنما مجرد البعد عنهم. وهنا تكمن روعة المعنى، فالفراق وحده كاف لصناعة الحزن مهما كانت العلاقات طيبة ومستقرة. ويتابع: لا هم بذا ودوا ولا أنا يا عرب وديت، أي أن الفراق لم يكن رغبة من الأحبة ولا رغبة منه، وإنما فرضته ظروف الحياة ومتطلبات المعيشة. وهو وصف دقيق لحال كثير من المغتربين الحضارم الذين دفعتهم الظروف إلى السفر وترك أوطانهم.
1: ماشي خلاف فراقهم لهم عذبنا، ولا خلاف الشوق والتذكار متعبنا، لهم بذا

ويختتم الشاعر بقوله: غثنا بلقياهم إليهم رب عودنا، وبعد جمع الشمل سالك لا تفرقنا، ما في الفراق إلا المشقة منها صاليت. ويصل الشاعر هنا إلى ذروة الدعاء والتضرع، فهو لا يطلب فقط العودة واللقاء، بل يتمنى دوام الاجتماع وعدم تكرار تجربة الفراق التي ذاق مرارتها. أيها الأحبة، إن هذه الأغنية تمثل نموذجا أصيلا للأغنية الحضرمية التي جمعت بين جمال الكلمة وصدق الإحساس وروعة اللحن، كما أنها توثق جانبا مهما من تاريخ الهجرة الحضرمية، وتجسد مشاعر آلاف المغتربين الذين حملوا أوطانهم في قلوبهم أينما ذهبوا. ولهذا ظلت أغنية يا نود نسنس من قذى العربان حاضرة في الذاكرة الجمعية لأبناء حضرموت لأكثر من ستة عقود، وما زالت تلامس القلوب كلما استمع إليها الناس. ختاما أيها الأحبة، نأمل أن نكون قد وفقنا في هذه الرحلة مع واحدة من أجمل روائع الغناء الحضرمي، على أمل أن نلتقي بكم في حلقة جديدة من برنامج نبض الحنين. حتى ذلك الحين تقبلوا تحيات أسرة البرنامج. كان معكم من الإعداد عيضة علي الجمحي، ومن التقديم محمد بن الشيخ أبو بكر، ومن التنفيذ والإخراج سالم بلقدي. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: الأخبار الرياضية مع فهيم محمد بخريبة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. عزيزي المستمع، أسعد الله أوقاتكم بالخير إنما كنتم، ونرحب بكم في الأخبار الرياضية لهذا اليوم الأربعاء. دخل المغربي جمال السلامي مدرب منتخب الأردن تاريخ كأس العالم برقم فريد بعد قيادته للنشامة في نسخة 2026 من البطولة. وقاد السلامي المنتخب الأردني في أول مباراة الفريق في تاريخ المونديال ضد النمسا صباح اليوم الأربعاء ضمن الجولة الأولى من المجموعة العاشرة بالبطولة. وحسب شبكة ستاس فوت الفرنسية، أصبح السلامي أول مدرب إفريقي يقود منتخب وإسرائيل في كأس العالم عبر التاريخ. وتولى المدرب المغربي صاحب 55 عاما قيادة الأردن في يونيو 2024، ونجح في التأهل معه إلى نهاية المونديال لأول مرة في التاريخ. ويعتبر المنتخب الأردني واحد من أربع منتخبات تشارك لأول مرة في المونديال، إلى جانب الثلاثي أوزبكستان وكورساو والراس الأخضر. أحرز نادي ليفربول تقدما كبيرا في المفاوضات لخطف أحد الصفقات الهجومية المهمة خلال الميركاتو الصيفي المقبل. ويحتاج الفريق الأحمر لتعزيز الخط الإمامي خاصة على الأطراف الأسيمة بعد رحيل أسطورة الريدز محمد صلاح في ختام الموسم الماضي الذي أنهاه ليفربول بأسوأ شكل منذ سنوات. وفقا للصحفي المختص في شؤون الانتقالات رومانو، يتفوق ليفربول على باريس سان جيرمان من الناحية المالية في سعيه للفوز بصفقة الجناح الإيفوري يان ديو ماندي لاعب لابزيغ. واختار ليفربول اللاعب البالغ من العمر 19 عاما كخليفة مثالي لمحمد صلاح. وقد يكون جناح لابزيغ الموهوب للغاية لا يزال صغيرا في السن، لكنه يعد بالفعل أحد أكثر مهاجمين رعبا في العالم في المواجهات الفردية. عبر ميسي قائد المنتخب الأرجنتين عن سعادته البالغة بعد تسجيل 3 أهداف هاتريك قاد بها التانجو لتحقيق الفوز على الجزائر في افتتاح مبارياته في كأس العالم 2026، كما تحدث عن لقطة بكائه التي لفتت الأنظار. ميسي الذي قاد الأرجنتين لتحقيق لقب مونديال 2022 عاد ليضرب بقوة في افتتاح مباريات فريقه في النسخة الجارية، حيث سجل ثلاثية لينفرد بصدارة قائمة الهدافين ويحصل على لقب رجل المباراة. وعادل البرغوث رقم الألماني ميروسلاف كأكثر لاعب تسجيلا للأهداف في تاريخ كأس العالم برصيد 16 هدف. دخل أيمن حسين نجم المنتخب العراقي تاريخ كأس العالم برقم نادر بعد ظهوره الأول في البطولة ضد النرويج. وخسر المنتخب العراقي أولى مباراته في مونديال 2026 على يد نظيره النرويجي بنتيجة 4 أهداف لهدف في مباراة أقيمت فجر اليوم الأربعاء لحساب المجموعة التاسعة. وسجل أيمن حسين هدف العراق الوحيد في المباراة ليصبح ثاني لاعب يهز الشباك بشعار أسود الرافدين في البطولة بعد أحمد راضي في مرمى بلجيكا. لكن حسين سجل هدفا بالخطأ في مرمى بعد راسية من هالاند. وحسب حساب مستر شيب المتخصص في الإحصائيات، بات النجم العراقي ثالث لاعب فقط في تاريخ كأس العالم يسجل لفريقه فيه وفي مرمى خلال نفس المباراة. تحدث ديشام مدرب فرنسا عن مستقبل نجم الديوك مايكل أولشي مع بايرن ميونخ في ظل الاهتمام الكبير من عدة أندية بضمه. سجل أولشي أكثر من رائع، 42 هدفا و54 تمريرة حاسمة في 107 مباراة رسمية مع بايرن ميونخ. ارتقى مايكل أولس 24 عاما إلى مصاف النجومية في ميونخ، وأصبح الآن ركيزة أساسية في المنتخب الفرنسي المشارك في كأس العالم. وتبلغ قيمته السوقية 150 مليون يورو، وما زالت في ازدياد عندما انضم إلى بايرن ميونخ قادما من كريستال بالاس. قبل عامين كانت قيمته السوقية 55 مليون يورو فقط. وقالت شام مدرب المنتخب الفرنسي في مقابلة مع صحيفة سبورت بليد، لقد حقق مايكل تقدم مذهلا، كانت الأمور صعبة وشاقة بعض الشيء معنا في المنتخب الفرنسي في البداية، لكن بالمثابرة والدعم تطور. ومن الواضح أن أكبر الأندية الأوروبية تتمنى بشدة ضم أولسي، لكن إدارة بايرن ميونخ لا تفكر حتى في بيعه، خاصة وأن عقد المهاجم يمتد حتى عام 2029. نتائج مباريات الأمس في كأس العالم: الأرجنتين تتغلب على الجزائر 3 أهداف دون رد، والعراق تخسر من النرويج 4 أهداف لهدف، وفرنسا تتغلب على السنغال بثلاث أهداف لهدف. مباريات اليوم الأربعاء: البرتغال مع الكونغو الديمقراطية في الثامنة مساء، وإنجلترا مع كرواتيا في الحادية عشرة مساء. الأخبار الرياضية انتهت، تحياتي أنا في مخريبة، تحيات العزيز سالم بلقدي، نلتقيكم غدا في نفس الموعد بإذن الله.
0: الأخبار الرياضية مع فهيم محمد بخريبة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في سوقه وبيته 20 درجة، وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا يريد إلا الصلاة، لا ينهزه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد، فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي التي تحبسه، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون: اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، ما لم يؤذ فيه ما لم يحدث. متفق عليه. ينهزه أي يخرجه وينهضه. وعن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله تبارك وتعالى عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 70 مرة. رواه البخاري. وعن الأغر ابن يسار المزني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب في اليوم 100 مرة. رواه مسلم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله ثلاث. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلات فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها. الله أكبر.

والصلاة القائمة. آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. مستمعينا الكرام، نقلنا إلى حضراتكم على الهواء مباشرة آذان صلاة العصر.

بمدينة المكلا. وعلى الإخوة القاطنين خارج مدينة المكلا مراعاة فارق التوقيت، هنا إذاعة المكلا صوت حضرموت.

0: التي تلبية لاحتياجات الطلاب نظرا للتحديات التي تواجه المحافظة جراء النزوح وما يشكله من ضغط على الخدمات وفي مقدمتها التعليم، مضيفا أن المشروع يعتبر ترجمة للشراكات الفاعلة مع المؤسسات والمنظمات والجمعيات الداعمة للتعليم. من جهته أوضح الأستاذ محمد عبد الله الحدري المدير التنفيذي للجمعية أن هذا المشروع يهدف إلى إعادة تأهيل وترميم السكن الداخلي لثانوية أبي بكر بن شهاب ودورات المياه والمطبخ مع تأثيثها، بالإضافة إلى إعادة تأهيل خدمات الصرف الصحي، شاكرا الجهود الكبيرة والتسهيلات التي قدمها مكتب وزارة التربية والتعليم في سبيل إنجاح هذا المشروع. مستمعينا الكرام، نشرة أخبار الخامسة من إذاعة المكلا انتهت. في ختامها تذكير بأبرز ما جاء فيها. عضو مجلس القيادة محافظ حضرموت يطلع على احتياجات اتحاد الكرة ويؤكد دعمه لبرامجه وأنشطته الرياضية. الخنبشي يطلع على أوضاع متعاقدي المحاكم ويؤكد اهتمام السلطة المحلية بمعالجة قضاياهم. محافظ حضرموت الخنبشي يناقش الأوضاع الخدمية والأمنية في مديرية الريدة وقصعر. مستمعينا الكرام، وبالتذكير بهذه العناوين نكون قد وصلنا بكم إلى ختام نشرة أخبار الخامسة من إذاعة المكلا. في ختامها تقبلوا تحياتي محمد رويشد وتحيات الزميل أسامة عمر جابر من التنفيذ والإخراج. شكرا لكم.
1: وداعا لتوابير السداد وفحم المشاوير مع محفظة شامل مني من مصرف اليمن البحرين الشامل، أصبح بإمكانكم سداد فواتير الكهرباء والمياه بسهولة وأمان مباشرة من جوالك في أي وقت. خطوات بسيطة وتجربة ذكية توفر وقتك وجهدك. حمل تطبيق شامل مني الآن واستمتع بخدمات مالية

0: الأخبار الرياضية مع فهيم محمد باخريبة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. عزيزي المستمع، أسعد الله أوقاتكم بالخير إنما كنتم، ونرحب بكم في الأخبار الرياضية لهذا اليوم الأربعاء. دخل المغربي جمال السلامي مدرب منتخب الأردن تاريخ كأس العالم برقم فريد بعد قيادته للنشامة في نسخة 2026 من البطولة. وقاد السلامي المنتخب الأردني في أول مباراة الفريق في تاريخ المونديال ضد النمسا صباح اليوم الأربعاء ضمن الجولة الأولى من المجموعة العاشرة بالبطولة. وحسب شبكة ستاس فوت الفرنسية أصبح السلامي أول مدرب إفريقي يقود منتخب وإسرائيليا في كأس العالم عبر التاريخ. وتولى المدرب المغربي صاحب 55 عاما قيادة الأردن في يونيو 2024 ونجح في التأهل معه إلى نهاية المونديال لأول مرة في التاريخ. ويعتبر المنتخب الأردني واحد من 4 منتخبات تشارك لأول مرة في المونديال إلى جانب الثلاثة أوزبكستان وكورساو والراس الأخضر. أحرز نادي ليفربول تقدما كبيرا في المفاوضات لخطف أحد الصفقات الهجومية المهمة خلال الميركاتو الصيفي المقبل. ويحتاج الفريق الأحمر لتعزيز الخط الإمامي خاصة على الأطراف الأسيمة بعد رحيل أسطورة الريدز محمد صلاح بختام الموسم الماضي الذي أنهاه ليفربول بأسوأ شكل منذ سنوات. وفق الصحفي المختص في شؤون الانتقالات رومانو، يتفوق ليفربول على باريس سان جيرمان من الناحية المالية في سعيه للفوز بصفقة الجناح الإيفوري يان ديو ماندي لاعب لابزيغ. واختار ليفربول اللاعب البالغ من العمر 19 عاما كخليفة مثالي لمحمد صلاح. وقد يكون جناح لابزيغ الموهوب للغاية لا يزال صغيرا في السن، لكنه يعد بالفعل أحد أكثر مهاجمين رعبا في العالم في المواجهات الفردية. عبر ميسي قائد المنتخب الأرجنتين عن سعادته البالغة بعد تسجيل 3 أهداف هاتريك قاد بها التانجو لتحقيق الفوز على الجزائر في افتتاح مبارياته في كأس العالم 2026، كما تحدث عن لقطة بكاء التي لفتت الأنظار. ميسي الذي قاد الأرجنتين لتحقيق لقب مونديال 2022 عاد ليضرب بقوة في افتتاح مباريات فريقه في النسخة الجارية، حيث سجل 3 لينفرد بصدارة قائمة الهدافين ويحصل على لقب رجل المباراة. وعادل البرغوث رقم الألماني ميروسلاف كأكثر لاعب تسجيلا للأهداف في تاريخ كأس العالم برصيد 16 هدف. دخل أيمن حسين نجم المنتخب العراقي تاريخ كأس العالم برقم نادر بعد ظهوره الأول في البطولة ضد النرويج. وخسر المنتخب العراقي أولى مباراته في مونديال 2026 على يد نظيره النرويجي بنتيجة 4 أهداف لهدف في مباراة أقيمت فجر اليوم الأربعاء لحساب المجموعة 9. وسجل أيمن حسين هدف العراق الوحيد في المباراة ليصبح ثاني لاعب يهز الشباك بشعار أسود الرافدين في البطولة بعد أحمد راضي في مرمى بلجيكا. لكن حسين سجل هدفا بالخطأ في مرمى بعد راسية من هالاند. وحسب حساب مستر شيب المتخصص في الإحصائيات بات النجم العراقي ثالث لاعب فقط في تاريخ كأس العالم يسجل لفريقه فيه وفي مرمى خلال نفس المباراة. تحدث ديشام مدرب فرنسا عن مستقبل نجم الديوك مايكل أولشي مع بايرن ميونخ في ظل الاهتمام الكبير من عدة أندية بضمه. سجل أولشي أكثر من رائع 42 هدفا و54 تمريرة حاسمة في 107 مباراة رسمية مع بايرن ميونخ. ارتقى مايكل أولس 24 عاما إلى مصاف النجومية في ميونخ وأصبح الآن ركيزة أساسية في المنتخب الفرنسي المشارك في كأس العالم. وتبلغ قيمته السوقية 150 مليون يورو وما زادت في ازدياد عندما انضم إلى بايرن ميونخ قادما من كريستال بالاس. قبل عامين كانت قيمته السوقية 55 مليون يورو فقط. وقال تشام مدرب المنتخب الفرنسي في مقابلة مع صحيفة عندما انضم إلى بايرن ميونخ قادما من كريستال بالاس قبل عامين كانت قيمته السوقية 55 مليون يورو فقط. وقال تشام مدرب المنتخب الفرنسي في مقابلة مع صحيفة سبورت بليد لقد حقق مايكل تقدم مذهلا. كانت الأمور صعبة وشاقة بعض الشيء معنا في المنتخب الفرنسي في البداية، لكن بالمثابرة والدعم تطور. ومن الواضح أن أكبر الأندية الأوروبية تتمنى بشدة ضم أولسي، لكن إدارة بايرن ميونخ لا تفكر حتى في بيعه خاصة وأن عقد المهاجم يمتد حتى عام 2029. نتائج مباريات الأمس في كأس العالم. الأرجنتين تتغلب على الجزائر بثلاث أهداف دون رد، والعراق تخسر من النرويج بأربع أهداف لهدف، وفرنسا تتغلب على السنغال بثلاث أهداف لهدف. مباريات اليوم الأربعاء: البرتغال مع الكونغو الديمقراطية في الثامنة مساء، وإنجلترا مع كرواتيا في الحادية عشرة مساء. الأخبار الرياضية انتهت، تحياتي أنا في مخريبة، تحيات العزيز سالم بلقدي، نلتقيكم غدا في نفس الموعد بإذن الله.
0: الأخبار الرياضية مع فهيم محمد بخريبه.

الغنم في الشام.

كلنا في الماء.

Thank you.

إذاعة المكلا تقدم الأرض الطيبة.

الأرض الطيبة، برنامج أسبوعي تشرف عليه إدارة الإرشاد الزراعي بمكتب الزراعة والري بساحل حضرموت.

وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الزراعي الإرشادي الأسبوعي الأرض الطيبة.

وسهلا مع تباشير موسم نضج ثمار النخيل وجني الرطب أو التمر التي بدأت بواكيره تظهر في الأسواق القادمة من وادي حجر ووادي حضرموت. الإخوة المزارعين، الإخوة المستمعين، مع نهاية نجم القلب وقرب حلول نجم الشول، آخر نجوم الصيف ودخول ما يسمى أيام المثمنات، يبدأ ظهور الرطب أو نضج الثمار ويكتمل تلون الثمار بحسب الصنف. أما إلى اللون الأحمر مثل أصناف السقطرى والحمراء والعجوة والمديني والعنبرة والحنكاسة والحاشدي وبقلة كبش وغيرها، أو إلى اللون الأصفر مثل البطيط والبقال والمجراف والعرقدي والهجري والنبوت وسيف سلطانة والبرحي والخلاص والهلالي وغيرها. إخوان المزارعين، ها هو موسم نضج الثمار في النخيل قدبان ولاح، ولابد الآن من الاهتمام المستمر بالخريف والرزق الذي تحمله لنا النخلة، وتقديم الرعاية المستمرة والخدمات الزراعية التي يحتاجها النخيل في هذه الفترة من ري منتظم وتخبير للخاول بالخيش أو الشواية التي تحفظ المحصول من الأتربة وأضرار الطيور والآفات الزراعية، وسهولة جنيه اليومي والأسبوعي والحفاظ على جودة المحصول والحصول على منتج نظيف

إخواني المزارعين، إخواني المستمعين، ندرك تماما حجم المعاناة والمشاكل الزراعية التي تعترضكم أثناء المواسم الزراعية من ارتفاع كلفة ساعات ضخ المياه والنزول المستمر في منسوب المياه وارتفاع تكاليف المستلزمات الزراعية من أسمدة ومبيدات وبذور وغيرها. كل ذلك يزيد من كلفة إنتاج المحاصيل الزراعية، يقابل ذلك كثرة العرض وقلة الطلب في الأسواق، حيث يتعرض الكثير من المزارعين على أثر ضعف الأسواق، خسارة المزارعين، كثرة الديون لمقدمي الخدمات الزراعية، وتتصاعد الحياة المعيشية لدى الكثير من صغار المزارعين. وهنا من الضرورة بمكان تقديم الدعم اللازم لصغار المزارعين لتعزيز قدرتهم على الصمود وتحسين سبل العيش وتأمين غذائهم بأنفسهم من خلال التدخل بالمشاريع الزراعية التي تلبي احتياجاتهم في توفير مياه الري الكافية والمستمرة بأقل التكاليف والأسعار، وتوفير شبكات الري الحديث التي تعطي عائد أفضل من الري التقليدي بالغمر، وتشجيعهم على إنتاج محاصيل الأمن الغذائي والمحاصيل النقدية، وربطهم بقنوات تسويقية مضمونة لزيادة الإنتاج وتحقيق دخل مجزي للمزارعين، وذلك لتحسين حياة معيشية واقتصادية وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة في عموم مناطق

إرشادات زراعية. أهلا بكم إخواننا المزارعين مربي النخل البواسد في وديان وهضاب وسواحل حضرموت الغالية. أسعد الله أوقاتكم بكل خير وبارك الله في عرق شباهكم وسواعدكم السمراء. نحن اليوم نعيش في أيام القيض وشدة حرارة الصيف خلال شهر يونيو، وهي الفترة الحيوية التي تشهد فيها نخلة التمر في أرضنا الطيبة مرحلة تحول الثمار من الخلال إلى البسر وبداية الرطب، خصوصا في أصنافنا المحلية الشهيرة كالجزاز والسريع وغيرها. هذه الفترة أخي المزارع هي مرحلة الحسم لضمان جودة المحصول ووفرته، وتتطلب منك أخي المزارع خطوات إرشادية عاجلة تتمثل في تنظيم الري، حيث أن النخلة في هذا الحر الشديد عطشة وتحتاج إلى كميات وافرة من المياه لملء الثمار وتفادي جفافها وصغر حجمها. ولكن الحذر الحذر من العشوائية، فاحرص عزيز المزارع على الري في الأوقات الباردة، إما في الصباح الباكر جدا أو بعد غروب الشمس لتجنب صدمة الجذور الحرارية، وحافظ على رطوبة التربة دون إسراف يؤدي إلى تعفن الجذور. حماية العذوق أو الخاول لحماية ثمارك من لفحة الشمس الحارقة والغبار، ومنع الطيور والجراد والدبابير من إفساد الجني. سارع أخي المزارع بتغطية وتكميم العذوق باستخدام الأكياس أو الشبك المخرمة أو سعف النخيل بطريقة تسمح بالتهوية ولا تحبس الرطوبة. عينك على حلم الغبار أو الغبير، هذا الموسم هو ذروة نشاط عنكبوت الغبار الذي ينسج خيوطه على الثمار فتظهر كأنها مغبرة وتتصلب وتموت. وفي حال ظهور الإصابة سارع أخي المزارع بالرش بمبيد أكاروسي متخصص أو الكبريت الميكروني، واحرص على الرش في المساء بعد انكسار موجة الحر. نظافة الحوض، وذلك بالتخلص أولا بأول من الحشائش الضارة المحيطة بجذع النخلة، لأنها تقاسم مع النخلة الماء والغذاء وتعتبر بيئة خصبة لاختباء الآفات. أخي المزارع الحضرمي، نخلتك هي هويتك وأمنك الغذائي، وعنايتك بها اليوم هي رطبا جنية وتمرا طيبة بإذن الله تعالى. ودمتم ودامت أرض حضرموت خضراء.

روحي النحل. إخواني مربي النحل، إخواني المهتمين والمستمعين جميعا، إن تربية نحل العسل في حضرموت خلال هذه الفترة من السنة، بداية فصل الصيف وتحديدا شهر يونيو، تتطلب عناية فائقة نظرا للاختلافات المناخية الكبيرة بين وديان وهضاب وسواحل حضرموت، خصوصا مع الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة. وإليك أخي المربي أهم الإرشادات والنصائح الفنية الموزعة حسب الطبيعة الجغرافية لحضرموت لحماية المناحل وضمان إنتاجيتها. أولا، إرشادات عامة لجميع مناطق حضرموت وديان وهضاب وسواحل باتباع الآتي: توفير الظل الكافي، يجب مظلة لحماية الخلايا من أشعة الشمس المباشرة باستخدام سعف النخيل أو الشاش الزراعي الخاص بالأنفاق أو الكرتون العازل لمنع ذوبان الشمع وإجهاد النحل. تأمين مصادر مياه نظيفة ومظللة، يحتاج النحل للماء بكثرة لتبريد الخلية. احرص على وضع أحواض مياه قريبة من المنحل في مكان مظلل، مع وضع عوامات مثل الفلين أو الحصى لمنع غرق النحل. التهوية الجيدة للخلايا، تأكد أخي المربي من فتحات التهوية وتوسيع مداخل الخلايا لتسهيل حركة الهواء مع تجنب تكدس الخلايا بشكل متلاصق جدا. مكافحة الآفات الصيفية، تنشط خلال هذه الفترة طيور الورور أي آكل النحل وأيضا دبابير البلح، فيجب متابعتها وإبعاد المناحل عن مناطق انتشارها الكثيف، بالإضافة إلى فحص الخلايا للوقاية من الحلم ونمل الأخشاب. ثانيا، الإرشادات الخاصة بمناطق الأودية مثل وادي حضرموت ووادي العين وعمد، حيث تتميز الأودية بالحرارة الشديدة والجافة خلال الصيف، مع توفر بعض المصادر الزهرية المحدودة مقارنة بالمواسم الكبرى. وفي هذه الحالة عليك أخي المربي اتباع الأمور الآتية: الري المحيط بالمنحل، ينصح برش الأرضية المحيطة بالخلايا بالماء في أوقات الظهيرة لتقليل درجة الحرارة الجافة أي السموم، وتلطيف الجو الزاخر بالحرارة. مراقبة المراعي البديلة، الاستفادة من أشجار السمر إذا كان هناك تأخر في الموسم، أو مراعي الخضار والفواكه وأشجار النخيل المتواجدة في وديان حضرموت لتوفير حبوب اللقاح. الحذر من المبيدات، نظرا لنشاط الزراعة في الأودية يجب التنسيق المستمر مع المزارعين في المنطقة لتجنب رش المبيدات الحشرية على المحاصيل مثل الحبحب أو الشمام أو البامية أثناء فترات السروح النشط للنحل، أو أغلاق الخلايا مؤقتا أثناء الرش. ثالثا، الإرشادات الخاصة بمناطق الهضاب، الهضبة الجنوبية والهضبة الشمالية. إذ تتميز الهضاب باعتدال نسبي في درجات الحرارة ليلا مقارنة بالأودية، ولكنها تعاني من جفاف شديد وقلة الغطاء النباتي في الصيف الراكد، ولذا وجب عليك أخي المربي اتباع الإجراءات الآتية: التغذية الراجعة إذا لزم الأمر في حال شح المراعي الطبيعية في الهضبة وخلو الخلايا من المخزون، يجب تقديم التغذية السكرية المخففة بنسبة 1:1 سكر، أو بدائل حبوب اللقاح
للحفاظ على قوة الطائفة ومنع موت الحضنة، بشرط أن يكون ذلك بعيدا عن مواسم جني العسل التجاري. الترحال والتنقل، إذا كانت الهضبة قاحلة تماما في هذه الفترة يفضل نقل الخلايا الترحال إلى مناطق الأودية أو السواحل التي تتوفر فيها مراعي صيفية أو مصادر مياه مستمرة. تثبيت الخلايا ضد الرياح، تشهد الهضاب أحيانا هبوب رياح قوية ومغبرة، لذا يجب التأكد من تثبيت الخلايا جيدا ووضع أثقال عليها منعا لانقلابها. رابعا، الإرشادات الخاصة بالمناطق الساحلية المكلا والشحر وبروم، حيث تتميز هذه السواحل بالرطوبة العالية جدا مع حرارة مرتفعة، وهو جو قد يكون خانقا للنحل إذا لم يتم التعامل معه بحذر. وفي مثل هذه الحالة عليك أخي المربي القيام بما يلي: مواجهة الرطوبة العالية، حيث أن الرطوبة الزائدة داخل الخلية تؤدي إلى تعفن الحضنة أو تخمر العسل المخزون، لذا يجب عليك أخي المربي من رفع الخلايا عن الأرض بمسافة كافية وضمان تدفق الهواء أسفل الخلية وحولها. الاستفادة من أشجار السيسبان، تعتبر أشجار السيسبان المنتشرة في بعض السواحل ومصبات أودية حضرموت من المصادر المهمة للنحل في فصل الصيف عسل السيسبان، ويجب توجيه النحل للاستفادة القصوى من هذه الزهرة الحيوية. حماية النحل من الأضواء الليلية، في المناطق الساحلية القريبة من الحواضر يفضل إبعاد المناحل عن مصادر الإضاءة القوية ليلا التي قد تجذب النحل وتتسبب في هلاكه خارج الخلايا. نصيحة ختامية، يجب عليك أخي المربي القيام بالفحص الدوري الهادي والسريع في الصباح الباكر أو قبيل المغرب، لأنه مفتاح نجاح النحال في هذه الفترة، لتجنب إثارة النحل أو تعريضه لضربات الشمس أثناء فتح الخلايا في وضح النهار.

إخواني المزارعين، إخواني المستمعين، ضمن فقرتنا الصحية والطبية نتحدث في هذه الحلقة عن أحد النباتات العشبية الطبية والعطرية التي ينبغي علينا جميعا أن يكون مزروعا في حدائق بيوتنا وفي حدائق المتنزهات بشكل عام، وذلك هو نبات الريحان. فالريحان والمعروف أيضا بالحبق يتميز بأوراق نباتية عطرية، وقد استخدمه الأوروبيون في القرن 17 لعلاج الكثير من الأمراض، كما استخدمه الهنود لرفع مناعة الجسم ضد الأمراض، ووصفت أوراقه بالأوراق المقدسة عند الهندوس لأنها تقدم الكثير من أسباب الصحة والسعادة. كما يعرف الريحان أخي المستمع الكريم برائحته الجميلة وقدرته على تدمير الكوليسترول في الدم، كما أن أبحاثا علمية حديثة أثبتت قدرة هذه النبتة على حماية الجسم من تشكل الأورام السرطانية وتأخير الشيخوخة، كما أن الريحان يمتلك بعض الخصائص المضادة للأكسدة القوية جدا، وجميع المواد المضادة للأكسدة جزء مهم من نظام غذائي صحي وأسلوب الحياة الصحي، كما أنها تحمي الجسم وتمنع شيخوخة الخلايا. وأوضح الباحثون أن البيتا كاروتين هو عنصر مهم في الريحان، يتم تحويله في الجسم إلى فيتامين ألف، ويمنع ويساعد على الوقاية من الأمراض مثل الربو والتهاب المفاصل والروماتيزيوم والتهاب المفاصل، بالإضافة إلى أن الريحان يحتوي على الكثير من فيتامين B6 الذي يمنع تراكم المواد الخطرة مثل الحمض الأميني، ويحتوي على المغنيسيوم الذي يعزز نظام القلب والأوعية الدموية. كما وجد أن زيت الريحان له تأثير إيجابي على جهاز المناعة، وأوراقه تمتلك خصائص مضادة للجراثيم، لذلك يمكن أن تستخدم لعلاج الالتهابات البكتيرية، ولكن أيضا ممتازة لأنها تدمر الكوليسترول. ويفيد الريحان أيضا في التخلص من الإعياء والتعب وعلاج الصداع وتخفيف نسبة السكر بالدم وتخفيف الوزن والرشاقة. ولهذه الأسباب أحرص أخي المستمع على وجود الريحان في منزلك. إخواني المزارعين، أعزائي المستمعين، هكذا تنتهي حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم الزراعي الأرشادي الأرض الطيبة. لكم في الختام أرق التحايا من الزميلين المهندسين سامي أحمد عشان وعبد السلام حمدان اللذان يقومان بإعداد هذه المادة البرامجية، من إدارة الأرشاد الزراعي بمكتب الزراعة والري بساحل حضرموت، مني مقدم البرنامج محمد أحمد بن الشيخ أبو بكر، ومن منفذ ومخرج هذه الحلقة عمر علي بامبو.

الأرض الطيبة، برنامج أسبوعي تشرف عليه إدارة الإرشاد الزراعي بمكتب الزراعة والري بساحل حضرموت.

تتعدد العبارات التي تصادفنا في الحياة، ونتعرض فيها لمواقف كثيرة، لكن يبقى الأثر الأكبر هي تلك الكلمات التي يتشكل منها الإنسان لترويه من ينابيعها الصافية. وإذاعة المكلا تقدم من ينابيع الحياة. من ينابيع الحياة، برنامج من إعداد وتقديم أروى محمد بايزيد، تنفيذ وإخراج أسامة عمر جابر.

مرحبا بكم أيها الأعزاء إلى حلقة جديدة من البرنامج، نواصل فيه التأمل ينابيع الحياة من منبعها وحتى نصبها بمحاذاة مجراها. أهلا بكم.

ولازلنا أيها الأحبة نتأمل كتاب الرضا باحثين بين السطور عن تجارب من قالوا تلك العبارات الموحية الجميلة. هذه مقولة لأهداف سويف ورد فيها من تجربته عن نفسه: ما أروع أن تكون الظروف التي تسببت في هنائي قد جلبت الرضا كذلك للآخرين. وعن الرضا قال إيهاب فكري: السعادة هي التقاء النشوة والرضا في قلب إنسان. أما الشيخ محمد العريفي فقد قال: ليس من اللازم أن ترضى عن الدنيا كلها، لا يوجد رضا 100% إلا في الجنة. أما خالد أحمد توفيق فقد قال عنه: إن الرضا كوب من الحليب، تكفي ذبابة انتقاد واحدة كي تعكره إلى الأبد. وعن الرضا أيضا يقول عادل الصادق: إنه الرضا الذي يجعل الصعب سهلا، يجعل المرفوض مقبولا، ويجعل القبيح جميلا. إنه الرضا الذي يقلل من تأثير العجز ويملأ نفوسنا بروح الكفاح والسعي. إنه الرضا الذي يملأ النفس سرورا فيجعل للألم مذاقا مقبولا. أما عبد الرحمن منيف فقال: لا تظن الهدوء الذي تراه في الوجود يدل على الرضا، لكل إنسان شيء في داخله يهزه ويعذبه. بينما قال عبد الكريم بن هوازن القشيري: قيل يستدل على التقوى الرجل بثلاث: حسن التوكل فيما لم ينل، وحسن الرضا فيما قد نال، وحسن الصبر على ما قد فات. وقال عنه أيضا الصادق النهوم: افتحوا نوافذكم على العالم وواجهوا أنفسكم، ودعوا الأشياء تنال قيمتها الحقيقية بدون إقحام لعوامل الغضب أو الرضا.

0: ونتجول بين أقطاب الأرض آخذين من حكمة حكمائها ومفكريها عبارات نبعت من تجاربهم مع الرضا. فهذا تشارلز ديكنز يقول عن الرضا: السعادة والرضا أدوات تجميل عظيمة وأدوات خادعة لحفظ مظهر الشباب. أما نيلسون مانديلا فقد قال عن مرحلة من حياته عندما كان سجينا: لا شيء في السجن يبعث على الرضا سوى شيء واحد فقط، هو توفر الوقت للتأمل والتفكير. وقالت شي جيفارا: لا يهم إن كان الماضي لا يشعرك بالرضا، المهم أن تصنع مستقبلا يشعرك بالرضا. وقال ريميشار: الرضا يضيء الوجه. بينما قال جورج أورويل: لا يمكن أن تتواجد السعادة إلا في الرضا.
1: الله أكبر.

0: الصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. مستمعينا الأفاضل، نقلنا إلى حضراتكم على الهواء مباشرة أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المكلا وضواحيها، وعلى الإخوة القاطنين خارج مدينة المكلا مراعاة فارق التوقيت. هنا إذاعة المكلا صوت حضرموت. مستمعينا الكرام، نستكمل معكم الآن ما تبقى من برنامج من ينابيع الحياة،
1: ونتجول بين أقطاب الأرض آخذين من حكمة حكمائها ومفكريها عبارات نبعت من تجاربهم مع الرضا. فهذا تشارلز ديكنز يقول عن الرضا: السعادة والرضا أدوات تجميل عظيمة وأدوات خادعة لحفظ مظهر الشباب. أما نيلسون مانديلا فقد قال عن مرحلة من حياته عندما كان سجينا: لا شيء في السجن يبعث على الرضا سوى شيء واحد فقط، هو توفر الوقت للتأمل والتفكير. وقالت شي جيفارا: لا يهم إن كان الماضي لا يشعرك بالرضا، المهم أن تصنع مستقبلا يشعرك بالرضا. وقال ريمي شار: الرضا يضيء الوجه. بينما قال جورج أورويل: لا يمكن أن تتواجد السعادة إلا في الرضا. ومن الحكم التي صادفتنا ولا نعلم لمن هي هذه المقولة التي تعد أحد قوانين الحياة، تقول تلك الحكمة: وجدت أنه أفضل وسائل إسعاد نفسك هو أن تسعد غيرك ابتداء، ثم بتلقائية غير محسوبة يغمرك الرضا والفرح. وهذه أيضا عبارة أخرى: سر الرضا هو الاقتناع أن الحياة هبة وليست حق. وينبع الرضا والتصالح مع النفس من علمنا أننا نفعل الشيء الصحيح الذي يرضي الله عز وجل. بينما من حكم الشعوب وأمثالها عن الرضا، دعونا أحبتي نأخذ هذين المثلين اللاتينيين. يقول أحدهما: الأكثر غنى هو من يرغب في القليل، بمعنى أنه يكون في حالة رضا. ويقول الآخر: من لا يرضى بالقليل لن يرضى بشيء أبدا.
2: ضيف الحلقة.
1: مستمعي الكرام، نستكمل ما تبقى من حوارنا مع الدكتورة انتصار معنوس. حصلت مواقف معك في مجال الجراحة، لا شك أن ستواجهك مواقف ربما أبكتك، ربما أسعدتك، ربما وقفت موقف المحتار فيها. فلو تذكرين لنا بعض المواقف، سواء كان واجهتك أيام التطبيق العملي بعد الدراسة الجامعية أو في فترة العمل.
3: طبعا الجراحة بشكل عام عبارة عن إيش؟ اتخاذ قرار، متى تتخذ القرار الصح. فهنا لما تدخل عند مريض أو تفحصي تفكري إيش أخلقه، هل أودي البيت أو دخول عمليات. فهنا تمر لنا مراحل يعني صعبة جدا ولحظات تتمني فيها يعني تكون حد موجود معك عشان تأخذ قرار بس. لكن ربنا كريم بعباده، ولكل مجتهد نصيب. يعني أنت لو عملتي وخلصتي لله ربنا بيسر لك. أهم شيء كنت عملك يرضى ضميرك وربنا يوفق. مواقف كتير تمر علينا، مواقف تبكينا، مواقف تجعلي تقولي وتوقفي قدام الخالق سبحان الله، هذه الحالة كانت كده وأصبحت كده. يعني تدخلي بحالة أحيانا تكون صعبة جدا، تجلسي فيها ساعة ساعات، ويخرج المريض تاني يضحك ويأكل ويشرب، يعني تحمد الله حتى التعب ما تحسيه.
1: نعم.
3: والله ما تحسي التعب
1: عندما تحول الحال من حال مريض في قمة يأسه ربما إلى انفراج بعملية جراحية أو بعلاج وجه له، لا شك أنك ستضاف إلى رصيدك في من الحسنات طبعا. بإذن الله أنه يعني حولتي من ألم إلى أمل.
3: ما شاء الله. طبعا المرضى بحد ذاته مما جاء الطبيب يحط همومهم كله في الطبيب، والطبيب كان يتحمل يعني يخرج من المريض يخرج الثاني. فهنا بالجهد والاجتهاد وسمع المريض ومعاناته انت تخلقي وتبدأي وتخرج العلاج مناسب او عملية مناسبة، وربش بيسر سبحان الله، ربنا ييسر.
1: ناخذ نقطة مهمة جدا، هي علاقة الاطفال بالطبيب، هي علاقة اما تكون محبة وتقبل أو رفض وبكاء. الأساس إنه نحن نقول دائما الأهل هم اللي يرسون. هل واجهتك مثلا مع طفل أو مع طفل؟
3: طبعا أي نحن دائما نتخرج نروح نعمل روتيشن دور على الأقسام كلها. القسم الوحيد اللي ما أحب الأطفال، ليش؟ ما أقدرش أتعامل معهم، فأكيد تواجهنا حالات زي كده. طبعا المرافقين هم يساعدونا، لكن شفت بعض الأطباء ما شاء الله يعني أطباء خصائي أطفال كيف يتعاملوا معهم بكل حنية. يمكن نحن جراحين تكون علينا شوية صعبة،
1: يمكن اختار التخصص هذا لأنه
3: عنده القدر وعنده الصبر بالتحمل.
1: نعم
3: الصبر مهم جدا أنك تتعاملي مع طفل عشان تخرجي مرضه. أحيانا أقول لك الأم ما أدري هو يصيح بطنه توجع، أنت حاولي تفحصي دكتور إيش فيه إيش، بتكلمي واحد ويصيح
1: صحيح،
3: بتحطي السماعة ما بتسمعيش حاجة. يعني هنا الصبر والتحمل والمهارة في التعامل مع الأطفال شيء ثاني صدق، شيء ثاني. نحن جراحين أول ما نشوف الألم نعمل جهات على طول عملية، يعني التوك مع المريض الحديث أكثر ما هو كتير معانا كجراح، لا تفحص المريض وتشخصه
1: جانب العملية على طول. دكتور انت

0: فالمريض المتعلم احيانا هو يتعبنا اكثر من المريض العادي. ليش؟ لانه جاي بده يعرف ايش عنده،
1: ايش عنده
0: وسوسه، خلاص جاي يمتحنك. اه والله انا عندي كذا كنت بطويل كذا، يعني فاهم هذا تعبنا زياده، لانه انت تحاول توجيه خلاص خلاص دخل في راسه، دخل في النت، دخل بالتليفون ان هذا المرض الفلاني علاجه كذا وسببه كذا، فما تقدرش تشرحي له. لكن المريض لما يجي لك لسه يبغى يعرف، يبغى يتعلم، يبغى يفهم، هنا تاخذي بالك وتحتاج مهاره انك تخرج المعلومات من المريض. واحيانا المريض ضيعك يدخلك في حاجه ثانيه وهو مرضه واضح، فانت بتصدعي بتسمعي ذا ولا ذا ولا ذا. كم مرضى يدخلونش في اليوم؟ صحيح. كم تكون معاش بالعياده؟ وكم يكون معاش بال راحت بال يعني تركزي مع هذا؟ فهنا شويه متعب، يعني يحتاج سكيلز معين، مهارات معينه، تحاول تختصر المريض كلامه. وفي واحد ما يتكلمش خالص، يعني انت خرجي منه، هو كبير شاب، ايش فيك؟ ولا ما انا داري. واحيانا تقول ليش المريضه ماشي عندي الا الم بالظهر، وهي عندها تكون حاجه ثانيه ما تكونش الحقيقه. وبعض المرضى مساكين يعني حتى اسرارهم اللي ما يقولونها عند زواجهم يقولون عندي عند
2: الدكتور. بعضهم يخفون حتى حقائق مرضهم، يعني
0: بعضهم يخفي حقائق مرضه،
2: وحتى بعضهم يصير
0: يخفي. نحن متعودين يعني خلاص نحن نعمل ايه يعني عدلت سواء كان عمره 40 50
2: ايه،
0: فخلاص هذا
2: متعودين. العلاج يختلف من سن لسن،
0: اكيد يختلف، بس انت خلاص بتركز يعني سايرين في الكلام، لكن في الواقع لما تكتب العلاج حسب السن بالضبط.
2: اكيد اكيد. دكتور انتصار، قبل الشروع المشرط، قبل الإمساك بالمبضع، مبضع الجراح، ما هي الخطوات التي تتخذها الدكتورة انتصار في حياتها اليومية قبل ما تمسك المشرط؟
0: طبعا أول شيء بسمي أرحم، يعني تبسمي وتبدأي بالدعاء بينك وبين نفسك وآية الكرسي، وتدخل وتتوكل على الله وربنا بيسر. يعني انت بتشتغل بامانه وبضمير، عندك بشر وحياه انسان،
2: اكيد تفرق لحظه بين حياه وبين وفاة.
0: بالضبط. ايوه. وطبعا احنا ما نبدا الا بعد التخدير، اول ما نقول له ستارت نبدا. وبعدين الانسان لما الطبيب الجراح لما يبدا ساكن مشرط مش كانه جزار او بيذبح حاجه، برقه بحنيه عشان كيف يغلقه ويرجعه طبيعي. هذا فنيات برضه، مش من يفتح،
2: لازم يكون بخفة.
0: أيوة مش من يفتح، هذه أنسجة لكل نسيج أوعية الدموية والشرايين. كل ما تقطع مكان تقطع بحذر، تقطع بعلم،
2: أكيد
0: بتشريح أناتومي، شريح واضح، وتبدأ شغلك.
2: ما شاء الله
0: ربي يكسر.
2: ما شاء الله. دكتور انتصار، لو نتحدث عن الحياة نفسها، ماذا تعلمتي إجمالا من الحياة؟ الحياة مدرسة،
0: أكيد الحياة مدرسة، ونحن عابرين سبيل في الحياة برضو. طبعا تعلمت في الحياة الصبر والاجتهاد والمثابرة وخدمة الغير، يعني أحب أخدم الناس. أول شيء أهلي وقفوا معي كتير، أوقف معاهم، جيراني، زملائي، أصدقائي، حتى المرضى حقي نعتبرهم ناس من أهلي، أوقف معهم. الحياة علمتني أني أبذل الجهد، وإذا ما ضرت، إذا ما فدت المريض ما أضره، خلاص هذا قانون. إذا ما فدت المريض ما أضره. يعني في تجيلك حاجات أحيانا صعبة تحتاج استشارة، تحتاج أطباء أكبر منك، تحتاج حد يوقف معك في أخذ القرار، فهنا لازم نلجأ لأطباء. أرجع لطبيب شرايين، طبيب باطنة، طبيب جراح أكبر مني سنا، وصدق يعني أطباء الأغلبهم
2: متعاونين.
0: آه صدق بأمانة، يعني حب الطب كفريق واحد، كفريق واحد يعني بالخير للكل.
2: نعم دكتور انتصار، تحدثت الآن أن نطاق الأسرة عندك اتسع، من الأسرة الوالدين والإخوة والجيران والمعارف إلى الزملاء إلى الأصدقاء إلى حتى المرضى، اعتبرتهم من كيانك الأسري.
0: أيوة. أيوة.
2: نعم. لو أردنا توجيه رسالة لكل الذين يعرفون الدكتورة انتصار معنوس وكل الذين مروا بيديها في عملية جراحية مرت بهم،
0: أتمنى لهم الخير والعافية، واللي سويت له عمليه ربنا يشفيه يعطيه الصحه والعافيه. والحياه بها صبر، يعني ما المريض يقول والله دكتوره سوت الان وعانى، هذا مرض يعني ما هو بيدنا، يعني هذا كله بيد الرحمن
2: سبحانه،
0: يعني وتحصل مضاعفات في امريكا في المانيا تحصل مضاعفات.
2: اكيد اكيد.
0: فالواحد حلى بالصبر ويحافظ على نفسه ويتجنب الحاجات اللي نحن نمنعها من المرضى. يعني احنا دائما نعطي المريض ادفايس، معلومات، نصائح، مش كلها يقومون بها، ويجي بالأخير يقول لك والله دكتورة
2: مثلا فيهم قوارة، يعني
0: قوارة وإهمال.
2: نعم.
0: فالإهمال نحن ما نرضى للمريضنا.
2: أكيد.
0: يعني أنت تدري
2: الإنسان طبيب نفسه.
0: بالضبط. يعني أنت ما في طبيب يبغى التعب لمريضه.
2: أكيد.
0: طيب. ولا في مريض يبغى يفشل نفسه.
2: أكيد.
0: لكن المرضى أحيانا يحطونك في مواقف أنت ما ترضى بها.
2: نعم. ماذا تقول الدكتورة انتصار للطالبات الراغبات في دراسة الطب؟
0: أقول لهم إذا

0: عندكم الرغبة استمروا استمروا واستمروا، يعني الحياة ما توقفش عند حاجة، مدام في رغبة وإرادة استمروا. بس أهم حاجة القراءة، من يقرأ لا يهزم، والممارسة. يعني في بعض يقرأ كتير بس ما في
1: تطبيق عملي.
0: التطبيق يعلمك حاجات كتيرة، خاصة بالطب، واحد زائد واحد ما يسويش اثنين، يختلف. يعني تدخلي في حاجة تلاقي حاجة تانية، تشخصي حاجة تلاقيها سلسلة من الأمراض. فهنا لازم واحد يقرأ ويمارس.
1: دكتور انتصار، ماذا تقولين لمن يرد ماء خوض مجال الجراحة من الطالبات، ربما متهيبات، ربما التخصص نفسه يسبب
0: خوف؟ طبعا نقول لهم لا يخافون، يعني إذا في رغبة للجراحة يخوضونها ويدخلون فيها، يعني ما في حاجة تخوف الجراحة، بالعكس هو ممارسة وعمل، وإذا حبيتي حاجة بتبدعي فيها. فبس أهم حاجة القراءة، يقرأوا بكثرة ويمارسوا العمل، يعني مش من الجراح فتح بطن وراح، لا، المتابعة للمريض ثاني يوم العملية هو أهم من العملية كلها، وبتقدر بتشتغل كل العمليات لو عندك إرادة ورغبة. وماشي فرق بين البنات أو الطبيب والطبيبة، كلهم سواء.
1: سمعت مرة أو قرأت مرة أن الجراح يجب أن تكون أنامله بردة أنامل المرأة، وأيضا بخفة أصابع عازف البيانو.
0: صح، ليش؟ لأنه فن، جراحة فن. أنت لما تفتحي قطع في عملية تفكر كيف تلقاها طبيعي، كيف تعمليها تجميل، يعني حتى المرضين دح والله الدكتور سويت لي عملية ما في أثر.
1: مش أثر.
0: هنا قلنا أنامل ذهبية وبيانو، والأنسجة قلت لك هذه مهمة جدا، مش يعني في بعض مفتحهم بصريقة يعوروا الأوردة والشرايين اللي داخل كله بتتعور، حتى الجرح يتلخم لخبط ما تقدرش ترجعي زي ما هو، فهو فن.
1: نعم. دكتور انتصار، لو نتحدث عن أصعب عملية وقفتي أمامها، ثم فيما بعد يعني كنت في البداية يعني متخوفة متهيبة أو ربما متألمة، ثم بعد أن رأيت النتيجة زال كل ذلك وعادت الابتسامة مرة أخرى. طبعا نحن كلنا نتعرض لمواقف كثيرة.
0: في موقف كان مريض تقريبا جاء من الشرق، دار على الأطب، أغلب الأطب دار كان يعالجون على سنة ألم في البطن، يمكن حوالي حق نص شهر مدول من مكان لمكان. لما جاء عندي
1: يأخذ علاجات خاطئة،
0: حد يقول عنده في الكولون مشكلة حل. فلما جاء قلت خلاص حالته متأخرة كتير، يعني النبض كان مرتفع وعرق وضغطه نازل، وقررنا عملية، حتى وقعنا الأهل إنهم يعملون عملية. ففعلا دخل العمليات على أساس استكشافية، ما في تحسن حالته، ما عاد يخرج لها هواء ولا غاز. فتحنا البطن كامل استكشاف من فوق لتحت، حصلنا الأمعاء ثلاث أرباعها سوداء، الأمعاء الغليظة أسود زي هذا، يعني سوداء جدا. فبقول لي خلاص يعني يأست، لكن لازم أشتغل، لازم أعمل حاجة للمريض. استأصلنا ثلاث أرباع الأمعاء الغليظة كاملة، وأخذت العملية يمكن فترة بسيطة جدا، سبحان الله ربنا ميسر، وشلناها وعطناها في كرتون المرافقين. لما شافوا ده ما توقعوا المريض يخرج حي، وعلى طول العنايه مركزه 24 ساعه. ثاني يوم حصلوا جالس يدور اكل، كاني شفت ايش، افتكت الدنيا قدامي.
1: سبحان الله،
0: هذا حق امس اللي شلنا الامعاء كلها
1: الا قليلا،
0: فعلا. والان كان جي يزورني بخير ولا عنده اي شيء،
1: ما شاء الله تبارك،
0: لكن يشرب، وحتى الضغط ما ضعف، سبحان الله. أن أغلب الامتصاص في الأمعاء الدقيقة، وكانت مشكلته في الأمعاء الغليظة وجزء من الدقيقة، استأصل لكم مية كبيرة ما شاء الله، الحمد لله.
1: نقل لك المشاعر اللي كان يشعر بها وألقاها على كتفك، يقولون رمى بالحمل على
0: ظهري،
1: وأنت ما شاء الله تبارك الله،
0: الحمد لله. وهذا أعطاني حافز كبير أني أوقف مع الناس وساعدهم. البسمة والدعوة اللي يجيب لك إياها في العناية، هذه كلها بالدنيا ما فيها والله. لما تعملي حاجة حلوة وتنقذ مريض من مكان هو حاس نفسه انه خلاص انتهى، واهله يأسوا، ويقوم فجأة ويضحك ويتكلم وياكل، كم بتلاقيها؟
1: اكيد
0: رايح الله، سبحان الله، الحمد لله.
1: دكتور انتصار، تعلمت الكثير والكثير والكثير من الحياة، فلو اردنا منك ان تلخصي هذا كنصائح لمن يسمعنا ولنا ايضا.
0: نصيحتي لكل حب عمل الخير، الواحد يعمل الخير، يعني الدنيا ما تستاهل، والناس كل واحد يجري في حالة على قولهم، والاجتهاد المثابرة كل واحد بعمله وينفع غيره.
1: الكلمة أخيرة،
0: أول حاجة أحب أشكر، أوجه الشكر الكبير لوالدي، شكر من القلب ودعوة لا تنقطع لهم، فعلا زرعوا في قلبي حب العلم والإيمان واليقين بأن كل شيء تبغيه لازم تحصل ولازم تجديه، ولكل جهد ثمرة يأخذها بالأخير. وربنا يغفر لهم ويرحمهم ويجمعنا بهم في جنة الخلد. وشكر آخر أحب أشكر زملائي الأطباء اللي أكبر مني، الأخصائيين اللي وقفوا معي أثناء مسيرتي وحياتي في الطب، لأننا فعلا كنا نمر بلحظات صعبة جدا أمام المرضى أمام حياة بشر. أشكرهم من كل قلبي وأتمنى لهم التوفيق، وأتمنى لكم برضو الخير والعافية.
1: شكرا لك.
0: بسم

من ينابيع الحياة. من ينابيع الحياة، برنامج من إعداد وتقديم أروى محمد بايزيد، تنفيذ وإخراج أسامة عمر جابر.

وداعا لطوابير السداد وزحمة المشاوير مع محفظة شامل ماني من مصرف اليمن البحرين الشامل. أصبح بإمكانكم سداد فواتير الكهرباء والمياه بسهولة وأمان مباشرة من جوالك في أي وقت. خطوات بسيطة وتجربة ذكية بتوفر وقتك وجهدك. حمل تطبيق شامل ماني الآن واستمتع بخدمات مالية رقمية من مصرف

المستمعون الكرام لإذاعة المكلا، نحييكم ونقدم إلى حضراتكم الموجز الختامي ليومنا الأربعاء. اطلع عضو مجلس القيادة الرئاسية محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي اليوم على أوضاع متعاقدي المحاكم بالساحل حضرموت خلال لقائه رئيس لجنة متعاقدي المحاكم عبر السلطة المحلية بالمحافظة محمد صلاح توفيق ونائبه طارق عبد الحكيم الجابري. واستمع عضو مجلس القيادة الرئاسية محافظ حضرموت إلى شرح حول أبرز القضايا والتحديات التي تواجه المتعاقدين وفي مقدمتها أوضاعهم الوظيفية ضمن التعاقد الوزاري ومستوى الأجور والحوافز والجهود المبذولة لتحسين أوضاعهم المعيشية بما يتناسب مع حجم المهام والمسؤوليات الملقاة على عاتقهم. اطلع عضو مجلس القيادة الرئاسية محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي صباح اليوم بمدينة المكلا على الأوضاع العامة لفرع اتحاد كرة القدم بالساحل حضرموت، وذلك خلال لقائه بمكتبه رئيس الفرع الكابتن عبد الله السعيد السعدي بحضور الأمين العام للاتحاد الكابتن لطفي الحداد وأعضاء مجلس إدارة الفرع. ناقش عضو مجلس القيادة الرئاسية محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي صباح اليوم بمدينة المكلا الأوضاع الخدمية والأمنية في مديرية الريدة وقصيعر، وذلك خلال لقائه مدير عام المديرية الأستاذ عبد الباسط بحميد وعدد من المسؤولين والشخصيات الاجتماعية بالمديرية. اطلع عضو مجلس القيادة الرئاسية محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي صباح اليوم على مجمل الأوضاع الخدمية والتنموية والأمنية في مديرية زمخ ومنوخ، وذلك خلال لقائه مدير عام المديرية الشيخ محمد سالم الصعري. ختاما، استقبل دولة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شايع محسن الزنداني في العاصمة المؤقتة عدن وفد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة أوتشا برئاسة مديرة قسم الاستجابة للأزمات إيديم وسرونو. مستمعينا، من إذاعة المكلا قدمت إلى حضراتكم الموجز الختامي ليومنا الأربعاء. ختام أرسالنا الإذاعي لهذا اليوم هو القرآن الكريم، حيث ننصت وإياكم للمقري الشيخ أمير الدين محمد سعيد وما سيتيسر له من سورة السجدة.

إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. أولم يهد لهم

0: فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العلي العظيم. مستمعينا الكرام بهذه التلاوة العطيرة التي تلها على مسامعنا المقري الشيخ أمير الدين محمد سعيد نكون قد وصلنا بكم إلى المحطة الختامية لبث إرسالنا الإذاعي عبر إذاعة المكلا صوت حضرموت ليومنا الأربعاء. في الختام تقبلوا تحياتي وتحيات طاقم العمل لهذا اليوم هنا إذاعة المكلا صوت حضرموت.